معتمد عليك يا لي حبيب وتيام وجينا مقال ممتك هزالة مالخنا وصور بنا أم بنا شبان وكيدجنا حسنا أم هبانا عيسى زخيبر اخب دي كتر انا بغرض خيزان اشترع جفايا

غزل ما خراب المئم ذكرناك يا بحضر عشرين غزل حضر أسيطنا خدمة خدمة جارو جسد مجد بئم عدد استخزار

0: صباح بخير جو دارينا ارتا صباحك نو صباحك جو خلك دفي دما داويدا حرش خورا دبن دبيجن ايروش خوزيا بدو جبرجو حر صباحك نو تشيكا برياركا جوتي دخلك نما تزاني ويبري خو بدنشي ويتشي بكنو تشنكن صباحك بخير باديانا
1: صباحك بخير بدلدا صباوجي حمي عم بخير با جو داري هي جاو دلال وكي تجي يعني سرزمان خوزي اجنا هذا خوزيا مبدو دلدا بيجم ناز بكن بيجم ناز بكن بكا ايرو تشل بندم يم وكي تجي يعني سرزمان خلق دبيجنا ايرو تزيرو تايبتي جي دبيجن حرس بها مراد من ام تعبي خل سر صدماكي وتعبي خل سر برياركي نوفت كندبكو او باندورا بريارا بلند كرنا نرخي سو 8 دولو دروجة اول دولو قلك هنا مرة صدما هنا ولو ردت فعلا مرة خورتم لدروجة بيدا مثلا نتني مثلا نرخي سو 8 وبلند بونا وينتني ولا ما زوتنا ويساري مال بردر ياب ميني هيدي مرة بيت حسو انو بارد بيريكي مرة دنا ميني ونزان بيت كودة دي چه ودرو كودري امي هر نسران كيو ملوا بكرن

0: خلكي ما نظن بأول كده كمان براستي زحمتي كما زنتي بيش يا خلكي ده ديانا خلقش لسر سوشيال ميديا دي جوا تاخد درونش تناخد تاني قوتو بيجا بوها بونا مازوتي وبلند بونا مازوتي بو قول عليا كدين مديت لقون طوارين حاسكي قال لك خوابيشان دان واحتجاجات وسكنين رازي بوني چيبون دفرا دي رازوري رقا قال لك اف سكنانا بجيانين ريقرتن اقربي خستن او دولابي ايترن بيلا اي سيارا قشوتانتن هوار هوارو قيرين عوام بو براستي يعني ملت تاني ندو فكره والله كرياتون وهاتني بلندبويا روش بروش تبي بين بيوچ قاسي باندور ببا باندور افي بلندبونا مازوتي هي خلق نظام ببري وان لكيده كيجي يعني يروج اگر ام بحث عن رخي مازوتي لدفرا خو بكن قال لك بلند برامبري ولات انديتر وهجرش خو اجا ام بين برامبري دخل بكن قال لك جدا هي هي
1: دلتا اجبركو يعني قهره خلكي وايش خلكي او هوارا كودكينو كسب غازيا واد جناي اجبركو زانم بي يعني مثلا نتني نرخي و بلند كرنا اسعاري يعني سو 8 دي اجبركو زان بي باندورا خول سر هر تشتي دي يعني حمي اهلا بنجاني نهاوي باندورا خوج بكو وجدو ده يعني تبي يعني وي شبقة هاني نرخ دركت يعني تشكو حريز اذا مرت قحرينه دي شبقة ده بريار دركت صباح ربو يعني جراجي ب 5000 وهند بران 6000 3000 ايجار ركاب دشنو دهاتن يعني دوز الجفاته كيرونشتيبم قو اماني في ساعات الفوكسي ده كسك ناي ام مجبور اي دي فوكسي ده كاري ما هي يكو دو چاجم تختورا يك نج مجبوري با بخودينا ما جمال خود درد كباري ما تقول نج مجبوري با كس ناچ شامي انا يك نمجبور بجيج باجار كنار باجار كدن دهندري بلدي خودا شي افجيج بركو حميد تشت بوي غلا
0: ايجا قفا قو كستنا بجيتو تاني بتي حقي ويان كريات سيچار حباجي بدن اوجا كابيو چلوبه

0: حرق اعصاب جي لكي لكا في بلند بوني بخلكي را تشيد با قوميناك دوه قل لكي هاتا بلعف كرن قفرنا يا آلي الباجاري عامودي هاتي السكنان دن يعني جبر قو بلند بونا معزوطي تشي ويا ولو يجا اعصابي خلكي جي برا يعني تينا شوت عدن يك نما دزان بري بيوي تشبكي يجا الالي كي دن جي افتش تيقو تينا بلعف كرن وجانا راس بن قل كي زحمت
1: اختي مرتي استفزاز كرن
0: بس بهي هفالي مسوار بري فبريا فرنا آلي الباجاري عامو دي تيكلي كر شبان خليل شخوا او ريفا بري افرني داخو يعني كرن كو ابيا كايا نفي كر كو تشتيهاتيه بلاف كرن لسر سكن عندنا فرنا آلي نراسته برهمينان وك خويا هروهاجي خليل داخو يعني كادي ترجي داخو يعني كرن كو فرنا بردوام بهمو طاقاتي خوا وك بري وانتاج عروجانه جي سابت تقو هرتن تيدا چينه بويا كو 16,400 كيلوغرام أبي روجانة يقول نزي 16,000 يعني نزي 16 طنية 16 نيفاية جارت قد بنان.
1: دلتا توي باري ما باري خدا فرنا آليو نان هبو دمجمير رزي كا دوازده بوجي نان الوي داري هبو يعني الگوري كو برز شفان جاني سر زمان وكي ايرو جي هنا برهم او انتاج نان بردوامو نان نهات يسكنان دن وي آني سر زمان جي شفكاري مسوار كو حطاني نهاجي كسي كو باري خو يكسر بدا فرني و نان خوش فرني بگري نرخي ربطان نان بچار حزار ليري سوريا وثابت ونهات يتقهر دنيا جي تتعديل نكاتي
0: دل راحت ونراكت الناخوة
1: عريب ما شريوا خوشي خوار وامرازا

0: عمر درباز دبا ورو خد سبيرا روجا دنو صال جي همان يكا وخلق تشكي شخوا فهمنا كنجبلي بريار دركات بو هابون چيبو او نما و اوايا و بسكنا
1: دو تي مكامة چفيدش عمري خوا كردل عمري مكشلو چو
0: عمري تغرقولو چو وزارة انرجيا سوري دو او داخو يعني كرن دبيجا او بلندبونا نرخي سو تمانيه جبر زحمتيها پيدابونا سو تمانيه يعني او هشت گو زحمتي تيدا چي ببا نرخي وي لسر اصطا جيهاني بلند بويا وفيا كايا هشت گو ددمكي دا بي مصفاي يعني مصفاتي بانياس چاك دا بن محمد صالح اجاج بر فيا كي او بلند بون چي بويا
1: تجور برا خلقان عببن

0: بلكي عشقا خلكي جاج نمر دلتا ببا مازوت دا بين كرنا مازوت اي طيبتي شي بار ام هيدي هيدي ام بر بجمدي بعد شي نما كيش مر هاتي يا جم لافند دافند بيجا صباها وبخير بام ام الوجه داري دي كند بيجا دولار و 3 سنت جبوي نرخي سو 8 جبوي ولاتا كي كو 14 سالان نبشتي كو جي حربي و شي جنگي دركتي گلكه و ابي كهاني و گلكه تاثير خود روج بيد لسرها ولاتين باجيرا بكاج بركو دخلي خلكي ي شهري گلكي كيما هاگر ورا برامبري نرخي الافن جيان يكو تينا غرش كرن
1: بنجين عفرين جدانيه صباح الخير ديانا ودلدا ولك الكادر ارتا والمستمعين دبي الله يهدي الاوضاع الامنيه والاقتصاديه والناس كلها تعيش بسلام وامان والله حاج وحرام اما كان تعبكم هيفي اوا

0: نعملك دنها يا جمر دبيجا أم هدي هدي نزيكي دم صالة زبستاني دبنو كل فيا 5 لتر مازوت جبو قرم كرني نوت حزارة ديانا كا أو دبو چي چه دبيجا يعني روجانا از نيوي روجي تاني المالم دبو قدرو مروب خوانا حسي جاب تايبت أف مازوتا آنكا أو براوك آوي وخل بركة سكينة قري خلك روجي بصد حزاري ويهندري خو قرم بكن جبو چان ساعتان
1: تخت جيتنا هي قرم بيش لما يصوبي تخت كابت شكن دلا
0: وهوي چس بستان درباس بكسن ظانم

0: جدو ده درك نما يا وخبي شاندان اللي تشينب وناجبو مثلا بلندبونا نرخي مازوتي باجاري قامش لوجي يك جوان جهابو يغو خبي شاندان وسكن اللي تشيبو متايبت جالي خودي ان سرويسان يغو بيتر يعني كاريوان وسبارتنا وان دوي دما داوي دا تاني لسر مازوتا حرة ويشتي في بلندبونا داوي اوان قلك سكن كرن دو جبو مثلا في مازوتي ونوافاندنا بوارة زيدا ترمي باري خوبدن هفكار اخور وسلين اوسي لسر تليفوني بمريم او يجي افيا كاولو شوباند بو صباتا بخير با روسلين صباتا بخير با روسلين نظرم خياي روسلين قرق بلسر تليفوني بمرة بايا بلكي انترنت جمويه چو برسگريكا خياي ده تيكلية ده چه بوم روسلين باري خدا بو جهي خو پیشاندانا خو دين اي فوكسان بيتر اول ويده كي بو زيده ترمني ناس بكرا ايرو گرات شغالي
1: بمرة
0: يانا بمرة يا
1: صباحات بخير با روسلين
2: صباح وشي بخير با ديانا عملتا
1: روسلين بيس بهي فوكسي قامش لو بر بجهي كيفا دركتنا بيز بقامش لو مشياي
2: بلي كانش خاطش ليكو مازوت حمب وحر تأم بيجن نرخي بيكهاش نوزد حزار وبينصد تجد حزار وبينصد إدي خوادية بفوكساش خوا مازوت أخو حر تاقتلو بر بباجار عن بچون إدي أفكاري واي قل لكس الباجار يقامش لو لقند وباجار ديجي آسي ماغون فمجبور منكو إيرو دي سادر كابن كاري
0: خواه ملي روسلين دو سكنة كوان هبو خوستا كوان چو بو
2: دو خوستا كوان كو نرخي مازوتي كيم ببا يانجي قو أم نرخ كيم نبا كريا يانجي چونو هاتنا وان لغوري نرخي مازوتا هايبي جبركو دو راستي ملت كش نتاني خودي فوكسا از كارم بيشم لسر صدما كيرابو يعني تجاري هيد ديرو كاسوري ده نرخي مازوتي نقهاش دي في حدي جبروي يعني أفجي باركي برقرانو لسروانا
1: قيبر ان هاجر ام بحثا جوري نقل ايفا غواسيني بكن روسي نبره قامش لو تشلاخا وهاجر از بحثا ديركي وتربس بي وابكم بتشقيسي وانها بو يبتشقيسي
2: بلد يعني اشخاص بري جقامش لو بر بكركي لاجي وانا كيف ب 25000 در دكتن للجوادية وانا كيجي اوجي ب 25000 در دكتن لاما بيشتي جونر خاص هلدان مازوت بهابو ايدي جقامش لو حياة ديركي بو مش لو حياة ديركي لاجي بو 40000 افجي فرق جدا هي كبرمزن جراني كبرمزن لسر خوندكارا و کسی نخواهد یه گوش بازاری که دیشب بازاری که دیوه گلک باندور لواخر بود.
0: گلک سپاس شبوت او تبلیبونات و چگانا مروسلین اوسش بازاری خامش لب مربو ساعت خوش روسلین شخوا دیانا افکار مروسلین لهمان جهی راپرسین اگجی چی کربو دناو خودین ای فوکساده یکو به وی سکنی به وی خوا پیشاندانی رابو بون که امبنرم بی اوجا چید بیشن
3: قدم عطی سامک چیکرش بو فی مازوتا های بها چاواش درویشم ام نکارن بشغلن جبر والله العظیم ام یعنی مر نوافی ام انساننا هنگی سیارن جیش فیر سرن ای حمکان سیاری وانانا و جبر دوی پازده هم شغل مگو بی 25 شغلن نهشتن هم بشغلن مجی عطی سام چیکر و حقی مجی گم بیجی یعنی ولوجی مر نوافی رقم لوجی لی ام نکارن نشغلن یعنی لوید چه یعنی گراجا ما کسی نوری مبريفة ببيعو يعني عم باكنا وانا كاور مبريفة بن كسلينا يعني ور مبريفة بن أم يا أخي أبزان بن بمي تشلو كن كسلينا أم جي مكرا بيستو بين جم تشون أم ساكنا عندن أم خطات البس بينا أم دعوة حقي خود كن والله أم دعوة حقي خود كن وكك أي مواطن حكومتا أخوة ملطي أخوة
4: أنا من خط قامش لي قحطانية يعني اليوم طلعنا اعتصام مشان المازوت غلوا المازوت على الشعب ما عاد حدا توفي معاه يعني 17500 حرام حرام حرام في شيء اسمه مدعوم يعني مو سيارة عادية هذا خط بده يودي ركاب بده يعالم مرضانة عالم جوعانة ما حدا عنده يدفع اليوم قدرة زيادة عن اللزوم لا توفي لا مع الساق ولا مع المواطن لازم يقوا حل بأسرع وقت
5: الو ام خوي فوق سينج خطا ديركيا نعم محمد محموده خدي ام مازوط ام دركتنا خدي وكالته بين مرض وفي نب ملطرد وفي خدي بشتا مشكست خدي وكالته بكم كوفلت سكرا ما ديجي واوجي نما كار وانا شغل خدي انا شغل مايا نتشتك مايا مازوط قرنا هر كسياري معلا خوي معلا خوزكني ورحمه دي بافي وخدي مازوط حالو بي ملط حم كتشتي ما يجوش بدي باركي
6: بله ایرو گلک تشت هات نه باگرند سوکا قامش تو پشتی اسعار محرقاتا یعنی وقت بجی حرکه شلل کت سوکی دا یعنی ایرو یکی جامودی وره قامش تو پس 5000 جرده 5000 وگر 7000 یکیش حسی که وره 1000 کلامر دیر که کلگی حمو ای وقت بجی افتش حمو تأثیر سوکت کن شغل کن دعات ونها بها به تدیب دعات حموش علی داخل تب شحنه افتش حمو تأثیر هنر سوکی
0: خلوه چاوا بکن یعنی هر کس تعدا لیتی نخود یه فوکساج بیه که رازینه اونه خوالاتیش خواه به دربه کرا و تعدا تمی یعنی او ملت وی وی ضریبه و وی تعدا و وی باندوریشی دینه

0: قدر امامي بريخو بدن باجاري قامشلو ببريز احمد عارف سروكي كتيا تجاري سوق الهال او بمريا بترمي بحسابا دورا فيا كيبكن بهستنا وان جيفين وشايا بلندبونا مازوتي صباتا بخير با
1: سنشابا قلت بكيز ورنج همي قداري عرطا في مريا
2: صباتا بخير با بريز احمد بيس بيبو شعبي خل سر تصد ما بكري يانا هون وكي تاجر هون اف سحرانة مازوتي هون شاوا دبينن
1: والله
0: بلي بريز احمد خياي انترنت لجاموينا قلكي خرطه هاتا قد كرن دنجي وي بريز احمد عارف شخو سروكي اكتيا تجارين سوق الهاله جبا جاري قام شلو هاو تبلي مابو بوينه بحصاها استيخو بكرا
2: ارصد مابو دلده مطالة صدمين كريجي
0: بيستناوان وقت جار وقت بازرقان جوي نوچايا بلندبونا نرخي مازوتي وسو تمانية برنجكي جشتيم باندور وي چب جبرگو مثلا ديانا انا کا ميناك لباجاري عامودي خضرا وشناهي وفيكي جي قام شلو تي اجا اف جيش دي بباره كي جران لسر ولاتي يروك سيارة بدست حزاري ميناك دو چود هات وي بباس يسد سيس دو بينجي اللي قوري يعني اف بلندبونا هان وي اف اف سري كيد بطاقي وي بي كوي بازرگان مجبور وي او كاري خوبك فروشكار جي نفسا مجاري خود يه سياري جي او جي مجبور جبرگو مازود بلندبويا بسري خلكي اوي قوي باري خوب دن دكاني خضرا كيلو يك بعجان كيلو يك خيار بيدفين روجانا بطاطن افاياوي بكرة سري كيلوي ام بيجن حزاري ولا بينسدب خلكي رفرق دكي ايجا افا اقو كتفيس بهي وقتا بحساوي دكي ويجاش بيريك عدر كمو بيريك فالا ببن وخلك بخونا حسن يعني خويا ابريز احمد عارف بمرايب
2: جهرك دن صباحة بخير با انترنت الباطة خويا وضعيب وقطبه
1: يرو 450 دولار يعني 150 دولار افكريا اشبابي يرو زيده بو يعني اون محمد شي بيرنج يعني دي زحمت هي مثلا مازوت اساس عيني وقتي باجار وباجارو كي گوتين دبن مثلا اشتري كي بغير غير كي لگه چلاغه
0: عمودي
1: زحمتي بنسبه عمودي يعني افشيتين وشيني ببن يعني او شي بزگري قد بين النقبه سياره كري دو مثلا عمود اف سي اس دي يرو ب 450 و 450 يعني او شيء زحمته انا كاز بيات يعني مثلا مصرف دبل بدي يعني البيدي مثلا اقوش بابي هاتي بيدي

0: وكل شيء ساري
1: هر كم
0: أنا من
1: يونك
0: الجزر
1: يعني هر سيارات قيسة خضرة وشي ناهي تدي كم طونن
0: قدما مستوك بابيتي دون تحتونا باردكي تحتونا باردكي شامي تدي بسوزي شين تينا بيولو شين أو در دو تحت وازطونا باردكي كرياوائي
1: مثلا وحسمان دي وأفر قجودا هي سري كيلو يتقيسي بيسر بين سد حزار
0: سري كيلو تيما مستانا سري كيلو قريبا بين سوانا قاسر شانصدي حان بين صدي
1: أرزيدونا فرقاس عليه. أبا قبل السوق جملة إيجابية حياة مثلا عمودي هرديري. السوق
0: جملة. عيني وقت تبي عمودي إيلو عمودي سكريا قصد وبينجي هزار زيادة كشفيرة. صد وبينجي هزار شفيرة كقي تون تون يبقى بعد كل صد وبينجي سياسات وبينجي صدر قاس السعري. أبجي يعني إيجو مثلا بجارو تطاق ده مثلا. عمودي بي ديريكي بي شقادول بي تنيا وقت بيها زيادة يعني. برای اما دنبال دکل چوب دیرکی بشه 150 هزاری. یرو دعوا نحسن هزاری.
1: بله.
0: یرو نحسن هزاری.
1: تروجیت.
0: بلک جناتش. بلک جناتش.
1: ارش خونه اف پرسیا. یعنی یرو ولو فروتن و چه وادی؟
0: خودی به از زعیب و ما ماست.
1: خلکی ما اف فتره اول سامید خندور حطانی
0: در اقلیم. نه مثلا زحمتی هی یعنی بسگریک هی. یعنی آن مثلا سوگا دشیرو مثلا سوكا قامش له سيرفيس ده حزاري او نابندي سوكا قسنا ما هو قادري او نابندي تيبتي قسنا ما هو قادري بركات عالمي بيس حزارة تبدي فيها ده ده شون ده هاتين عالم قالك ما دري
1: حقي خوارنا وان وخضرا وان خضرا الاليكي وحقي سيرفيس الاليكي
0: يعني انا بديكي له بعجام بكري بديكي له خيار بكري قيد ده حد ده بازع عزار بازع عزار بكري بيس حزارة كريا خب بركات أنا أوقع عالم شيء أو خروج جراني شيء كم بيا
1: وش ده كان يتغاب كم بيا
0: كان تغاب ده بري كتب المهم
1: ده في خب جرين
0: مصرف إن شاء الله والله زعمت يعني
1: ملي
0: يعني أم زعمت يدك شيء يعني بعام جرانا أو خلقيتين مثلا أنا ويش دروج جرب بيل مثلا دروج جاو كم يجنا وقا كم يدبي وسوق بيصير يعني مش الانعكاس سلبي سر كاري ما وتش
1: بيبما هين شين كايا منطقي اما حلي هي
0: قد تشتكتنا ما مستانا حاليا حاضر هنك محمرات جالية دربيسية وسريكانية محمراتي بيوازي عشق ديني منطقي ديني عشق الورقة مش لو دات كبه يسوتي شينين يسوتي شينين بطيبتا شيرين واتو جيحر دوتين اف جي اي منطقينا باجان شامينا وخيار واجيش منطقة بابيتي خيار دورمنا أب بطاطن أب إيش بابيتي تقريبا
1: كيلو يا وان فيز ببعجان وخيار يعني قارن بيجن بعجان أحري سنة
0: بعجان بعجان ما مستشارة شارة حياة سيوني با أفرو جبلاوي
1: ودو
0: شارة حياة سيوني با دو سيسيابو بنيا سيسيارة يعني إيش دو بيصني حياة سيسيار تستيار
2: بلي
1: خوان رخي بريز أحمد عارف دبيجة فان رخي سوكا جملة
2: قل لك سباس ساعتها تخوش
0: سرشابا ما مستا سرشابا قلتي من خوشير سرشابا سباسيون
2: سباس بريز أحمد عارف ساروكي كيتي تجارا لسوكا هل واجاري قامش لو بمرابو

0: أكيد بيجومان دمك ومرب رحتي اللي ولاتي خوجيان بك هجلك البرد اللي مرا جرام بوهاي وجلك الشيرينة ولاتي مرا دل ده دو ده درباري أو صدمك وخلكي خوار دو يسبها زودة ده درباري بلند كرنا نرخيص وتمانية كو يكسر باندورا خوال لسر جلك تشتاندك يعني حمي كلو بلين جياني إجار هفكاري مالي دفري الباجاري عمودي لقامش لو لحسكي لديريكي رابرسين دنا برا خلكي ده تشكرن حطاني كي جاراده يكسر ده ما كوتا أفه بو يعني بريارة هاني بهيسته تشاوا بهيست وچي باندوري لوا وكاري وو جيانا ويارو جانا ديكا مي بفدور اللي قهتاري بكنو مي بكر
1: كسك جبازاري عمودي ما والله هم نمازان يا أخي مازوت وبنزين حروجي تشتك تجاك تيسر والله ميتورك الجمعة أم نما كارن نازان مخبعيشين النامزان ميتور باجر مصروفة ميتور بيوك مالكي والله هم نمازان يا أخي
2: خودی محل جلن خورتا لسواجر عموده براستی زیده بونا اسعار محروقاتا باندورا وی گل کلمة هبا گه او بداعات ام بیجونش کردستانیان جیش ترکی دربازه با فمصاریف نقلی و شحنه وی زیده ببا فالوی داری ام جی مطرن ام مصاریف اسعار باندولا ام زیده بکن جبر مسائل کهربه جیده ده یعنی مولدام ای تو کجی و او جین وقت به اسعار وی زیده ببن او کسی زبون ما ادهاتن فبنارن اسعار زیده بویه و مطر بن هر جيكدن شخور بجيكي مثلا ارزان تر ببينن فبراسي ابايا برزغريك جلكي نباشه وهيفيا ما او طبعا جو لجناك كوميتا كروني دراسات بك اف مثلا هاني وكارب بسعرك مناسب لغورسو كيبه
3: عمودي مش وأسعار محروقاتها راسي قلكي بها كرنا يعني عالميا جيلو بها نبوية أنا إيه طلابي يعني جامعة هي درن حسكي درن قامشلو نما كارن زاروكي خبشينن معاينة دكتورة بلندي جاوي مثلا هرن قامشلو هرن حسكي هرن جيكي جاب فان أسعار قشت يعني مازوت تأثير سرحر تشتيدك يعني راسي قلكي بها كرنا
4: مرحبا اشقام شلومه ام بسعاره ده ام جيجلي فاجين اسكتم السيرفيس ده شمر بيجي والله ايجار بده حزاراي دو بين جابو يرو بده هاي شما يابو دبي والله مازود كرنب نوزو نيفا طيب يرو از بخو مثلا از عامل از شغلم تمام ابتشتهان برنا يوفاند ابدا نا يوفاند يعني ور سيرفيس بده حزار والله كفرش خودي يعني زبونك ما هادي بام محل شمر سون سون دخود بش عامودي از هاتمه كريا سيرفيس عامودي بينجي حزار يعني والله بتشيل كي حرام وسعار قالك فحش بونه يعني بهيفينا اف مسؤولي ما تمام بإشام لد بحس اني جا قالك مساعدة من لد بكن مساعدة مبكن مر بسكنن نام بدمرينن يعني انا كأم بخوان مدمرينة ام راسي بيجن امولا مدمرينة اسعار قالك فحش بونه يعني ام بدعاطي تينن بوهابوي كسبب تشي ابو مازوطة مازوط بوها كرنه يعني تدرك كدك شقرام مازوطة تكن يعني بينا خلكيش كياي شوار راسي بيجن
5: مرحبا مش قام شونا شبو وضعي معزوطي بنزيني سر ملاد قلكي زحمت شبوة يعني بهاي بكنينة إيرو السعر جالت كمان قلكي نباشا شاشاش بينجاش شو دوازدها شو حجدة ونبا مزانن كريا في سربيس عدها هزار بو قرن بينج هزار بينج هزارة شابي ديبا بينجاش شون مالي صبي هاتا سر شغلي خوب دها چه كسيغو سربيس تشكي تغني ام ايبينا حلاكي تشكيش ملاد ربينن يعني ملاد بري فتصية كأمبير كنان كمواد كيرو محلي ما هي بتعطى محمد بشحنتي بمازوطية بنزينية بده هي طعباتين سري يعني ملطيمة كامل إيه جزيري يبخدين مزاني فقيرون نحقينا بشغلين إيه مازوطي بشغلين إيه أمبيرا بشغلين إيه سري فيسا بشغلين اللي ده بشتختوره ومشاكل دي برده
6: قام شلو مجبو بيبها كرنا مازوتي ام جلكي دقحرن ومعاجز دبن ملت جلكي پریشان بويه تعبيه شكستيه بندست بويه عالم بريش رحيخو عاجزين وضعي خلكي جلكي خربطيه نخوشت مالاد هن حقي درماني وابوارتنيه ناني خلكي بوارتنه ام هيفينج مسؤولينا فكسي برپستيار ايه سرويتشتي ساكنيني حلكي بتشكي بكن جوي ملاتي فقيري پریشان البرچوني مثلا مثلا بها كرنا مازوتي ايه
7: والله ما اكيد فكريم يعني روشا ملت فكريم يعني اسبي زورابون يعني فورا
8: خزانی آبی مبیجی هزاری کری و ابو هفته و پنج هزاره کریا فوکسی ام 20 هزارات هاتن و 30 هزار یعنی کامی کت فکر یعنی ام نمازان می چاپ کنیش وی روشه هنری روشه ملت و روشه ملت و کد هر حیا وی گاوا هنجی
9: والله احنا وقت سمعنا انه بالمحروقات صراحة ارتفعت اول شيء صار عندنا هباط يعني حتى نفسيتنا تعبت ما في مردود الواحد يقول مثلا ما احنا بحال المازوت زعلي ولا غل مثلا وسيولة ما في الوضع تعبان لأبعد الحدود العالم صراحة ضجت كل العالم تقول يا ريت ظلينا وضعنا الأول أحسن من الوضع هذا ونقول ما بيدنا شيء بالنهاية يعني هذا اللي عم يصير يعني واللي كاتبه والله ما أقدر نعمل فيه أكثر من هيك صراحة يعني اليوم الأجار كان 25 مش الدادي لهون الحص صار 40 هاي أول شغلة لسه حتى ما عبب أجار صار 40 دغري من 25 إلى 40 أما الخبز كمان مرتفع كله مرتفع ما بشيء يعني حتى الصاريج المياه كان ب 35 اليوم صار 75 يعني بي شغلات كثيرة تغيرت من ارتفع المازوت ارتفعت كل المواد
10: راستی امروز می رابون یعنی کابوس جدید مدید مازوت 17000 17500 یعنی نان آف خوارن و خوارن محروقات از سیاره محروقات زستانی مثلا اما وقت خواهید کانا مثلا شحنه ما به زیاده تر بی یعنی نهاتش خاص بوی بی ضعفی می یعنی بالتالی مواطن نکاری تشتکی بکی و محصیله وی از بیشم یعنی گرک نها دنیا خراب بانا اف نه سیاسته اف نه بیشم مثلا اف وضع کی معیشیه اف وقت گویی کرامت انسان دزلینی مثلا یعنی یکی چاو پیز ببی حتی هر لیترک دو مازوت بده برین زستان اخورا پارتی کردی بلادر کوین هر کس کی باکی پارتی اخور فلان در کومبا ان دی وضعی قبول لاکن بس مع الاسف
11: ما بيست هو مازوت بيه هفدوني ام فاجئين يعني يعني ام قلقي من عجماجي يعني تشوكي هفدوني يعني اف بين الشعبه وتعيش عيشه شعبه وتش ظرفات ضربات وواطش تي جراند وفي شعبه يعني توتنا يعني تشو فيش فيش كلت كان يعني زون يعني اف نزان ولا اف قزن وات كان اف وصل قزت تاع ذي شعبه بيا شعبه برشي بيان هي شعبه برشي تربيان هي شعبه بزلينن يعني اسلوبك يعني جد الاسلوب نباشه ام خويا محلانن محل مال ديجن وصف مازوت هفدو نيفان ديتني كار بين محلي خبكان ام ديتني قال طمبيلا خو صار بين محلي خبكان يعني سخ هكي جرونه يعني افتش اسلوب افتش تشتفتش
12: جهه استنگیه که مزنه بلندبونه سو تمانیه لجم خلکه گود جهده انجامه وی بلندبونه درکت نتنه لسر چونو هاتنه وکی دنجی گلک تشت مینه که آنکا بریز احمد عارف داخیانی کرن گود جهده افشیناهی خدرا و پیوسته گود تحروش بکره یعنی باندور بو و بلندبون دوانده جی چه بو افکار مسوار کوی داره پرسینه کم صور دناب خلکین عموده جا چه کر همه کسینگو کارین جدا جدا دیکن بحثا باندو راوی بلندبونه دیگر کامبرارم به خلک ملعاموده چد بیشن
13: سبنج مازوت تیره اب سعره هانی گلی که زحمته مزارع رناوه فی ابدا یعنی تی حیات حاصلی خوراجی انج اختباطا در که بیات پادا در نکه زحمته گلی که زحمته ام دارن و ام دخازن اب مازوتایا السر بسكنه وحبكي داكب يعني يقولوا ناوف من ترى ابدا
14: صفر ما بين بدا حضاره ولتر بنزين ارزام وعالم فقيرون انا لتر بنزين 20 حضاره اذكر وعالم جي فقير اي غسالاك باي تلفزيونك باي تشتك بهم دبن عم طازح حضاره الواد السنه مر نماز وفي اي
15: والله تحصيل هذه ما صرتي يعني تحصيلك كل كري يعني صدي نوت وبيش كري خلاص كر ما بحياني دو دو عصر جي بدوازوني بابو يبيز بمهات السوكي مات كاري خو قدر كتي حفدوني کریا سیاره جمهر خود را شروع که تانی ور 20,000 25,000 یورو 50,000 پس یعنی اضعافی به یعنی فحش هات نیست قبل کی زیاده بود کریا قامش رو 25 بود وز بد بود 50 آه حس که بود 60 یعنی قبل کی گران سر و سر ملت
16: بری دمکی ما بری آخر فتل معانی مازوت به 12 نیوا یورو مبرابونیم 12 حفظ حفظ نیوایی نظام فرنی وکن و نکن سعر گلی فحشویه. ما بچاره دا آن نظام مش خواستی بده سعر ای. ایج عالی من گل لکه. چار و عینی حرکت نگلگیه خورده. آن من نوازانم بچی بده.
12: خلک خلق نما دزانن بيوي چبك نتني استنگي لجم خلقي ودريلزا واستطلاعا وجفاتا دا چيبو يحطاني كومنتاتين لسر سوشيال ميديا لسر فيرا برسينا مصور قلكي دهات اخو يعني كرنگو خلق چقيسي عاجزن كسكي داني بو گو مالا مني سعر يعني بري 12000 وبين سد قلكي كيم بو كسكي دن داني بو تني يعني تشتكلي بيش يا خلقي تنيا گو او بخبيشان دانا رابن بانتفاضات رابن افتني اتشار سريم
0: شخوا دلتا دور نتاني يعني خلق عادزبوني نخواه ولو دارد خستم دري خو بيشان دانا رخلقي لدارد خستم قلك احتجاجات مديت لآلية حسك والرقة ودريش مديت خلقي احتجاجات نولو قلك تند نشان دان قلك لو برتك خوي عادزبوني خو دارد خستم دولا بلورتا شرعي دشوت عندن افجي جحمي يعني خلقي نمازانم بيشاوا وعاد زبون أخوة درخين جرايا قشتيرا

0: أم هنا جي دوري مجارة بلدبونا عن رخيصو 8 دور نتشونا مدبن باندورا ويدن انقهداري ما سلاف جارة كدن جبوج كسي كل ما قهداري دي كاش خواه أمي بردوامن أمي ويج جيلك آليان دا بشو بينن كام بنارن بي هر بلدبونا ويج جيلك آليان دا چه تأثير خود كبه قمان دل دم جا او نرخي اي نهاكو تا كومنت كونت كو على أساس او نرخي هاني مالامني جيلكي هندگو بو يعني او جي بلدبو او دوازو پنسي دي كوجال سروي كي جانتور هات نسكنانتن نما ميتور كاردكين بغيشتي لهنك ميتور هنه مينا كسكي كو بخوا بريز بن موفق بنگو كو او بخوا خودية موليدة كي الباشاري حسي كي جسيز دا موليدان هنا يكو جيبكت يه دباكو او كسي كو هنا جي موليدة خو بيتخي بسعرك مناسب كو تبي بلدبونا في نرخي اي مازوتا كو بهابو يشي
1: بريز موفق بنگو او بمرايل سر تليفوني خودية سيزدى جانتورانگو يكي تنب كارتينا دباو هنكي وك آلي كاريا كي لجم كسنا بطايبة تختورن امي زيدة ترجي ناس بكن سباطة بخير بعد ما تباش با سباطة
2: بخير سر كابو بسترمف
1: بدوازدو بينسد مدى قرطان دو مجانتورك شغولاند إيجا كاچاوا وحفدو بينسد بيش واسكر
2: والله راست يعني قبل مثلا أنا أذكر قالك يعني وقت يجي سقط بني جنبهم بدون قاب جارك يعني أنا وقت مثلا للمخسة ودي أنا متقولي إني من كارم زمجين يعني جينا هنا وقت مشتركو يعني درج تناسكر دنج عندي بلد وقت تحتورة وقت محلات هنا يعني قالك جي قصاب أنا تشتين أنا شرياني حياتي حياة مستمر يعني هر شو جي كهرباء لازم يعني حلا كهرباء تني كهرباء لازم هبي يعني يعني أريه والله.
1: ملي.
2: بس ما قرأنه أنا نما زبطه نما قارن يعني حركات شيء بكن أما بس بنر بيكا روشة أنا كزار ببي أنا بنر بيكا شو شيء.
0: إيكاوني شو بكن ويف سعر عنه ويش تأثير الوا بك هوني شو بكن هجروله بلند ما هوني شو بكن هوني ويجي بطافينين يا هوني ويجي بلند بكن رخي.
2: وده أو متورك ما يجاست سيزده متورا تناسكر متورك ما يوقد بيسعافي يعني حالاتي سعافي سر سر منفسين يعني. يعني أنا نابذمر أبدا يعني شو هاي بيجي أبد متورا نابذمر وهنا كديجي على أساس ما بير كار كربانا يكذبيجي ما بقى الله عندنا يعني قال لك عالم حاجة جاء وابون هاديسا مشكلة ما بقى عرب بيجي مشكلة فاقمون يعني مشكلة زيادة كبيرة
1: مالي
2: أري وطبعا حياة دفي استمرار ببقى عربة شيء نابذمر
1: مالي
2: نابذمر بقى عربة حياتنا مشي
1: ما تشان ساعتها كهربة في جانتوري الدوان كسيكو تبح سوانكر
2: والله أنا 14 ساعات من ساعات نحطها توظيف شبيه ساعتك الناظرة بك من السراحة الديني 14 ساعات متواصلة
1: مالي حاجاتها تجمع زوتر چقي سيرو جاناش بو في ميطوري
2: خديش ميطوري كتنر حسابي يعني تقريبا نحسد الأمبير لتر درعة
1: روجانا نحسد لتر درعة
2: أري والله
0: بلي
2: ولكي يلكي زبا يعني بري بلكي مهانة ما كيت أنا 105 ورقي وأنا بوب بفده حزار وبيز دوما مازوت كري والله بفده حزار وبيز دوما
0: سعر وانا جواب حر سعر امبيري كيد نها تقيسه بتو بري تقيسه ايش خلك يجي مشتركين
2: خد استنى بري ساعتك يدي دولار بو انا وساعتك مجبور ب 100 دولار يعني كم ساعه ابي شغل تقدر ب 100 دولار ابك وتقدر ب 100
1: دو كسك يقولوا بتشتغلي برسينا جو كاي سعر انا تشلو بيتي بردوام بك يانا
2: ودي كسكي مسؤول نا ابدا
1: اشغل كيرد
0: مشتركين تاع
1: اشغل كيرد بيجا مشتركين اي بجانتوري
2: مشتركين اي الجماعه بحاجه فقيره او جمان بهتي وساكني وكسك تحرك هناك ومجبور جي كارف بيجي وانا ما طاقمه مثل بودي مفتي لوك رئيس تي دي صرافتي دهني قصافتي دهني تخطورتي دهني مراكز طبيه دهني يعني مجبور تشاوي بضريبه اكيد يعني مواطن ديني يعني انا مجرد أنا أزغرام مازوتا يسر حسابي مواطن بوهاد قريبا كشوي مواطن ديني يعني إيه هر سر تختور ويتختور زيادة بزيجي بسين إيه هر رجام دكاني ومواطن داريبي كسك نادش مواطن فيده
1: يعني باركي سر تختور خالكو ملات أو داريبا يا مزنداتين يعني رؤية قصاب جوي قوشتي قبل اندوك
2: تبلو مالي سكيني جي وأوي داريبي بدنها يعني أنا نرجي تعملهم كاربتنا ديساو داريبي داتين لأنه هر ويت كاني تشتكي يا بكر يا جم تختار بحريك حقي خبز يعني تاليا تالي بيساوي ملت ريبا خود
0: ملت يقدر يوداتي لن كاسي جوان مشتركين يتقف ملت ولوتن قازن نكرنا نقوتنا انه والله ما اشتراك اخورا جيني يانجي مهاجر مي امبيري خوكين بكن
2: يعني ازد بيجمش سي حزار مال 3000 مال بلكي انا يعني سيست يعني بدكانة ومالا 10 مال بلكي تنمي 3000 مال 10 مال تنمي اي ماي دكان ومتخطر مختار ما جو اف دكان مكان هيك ماس ما ماس ديوان هني اي شيء وانا محلاتي غوزا ما غوزا اتشتي ورسو
1: انا كان حبن بشتي دوازده وبين سيدي چند مال ومحلات السيرفي ميتوري تنه
2: وده حساب كما معدل يعني انجخ بسد هنا 3000 سد يعني سد بدكانا بجبيا وانا
1: مالي دو سد بهاجر مال ودكان اسخازم بشتي بو حفده وبين سد كاسك تشتغلي جو ولا اجا ازيجي لغوبكم
2: وده يعني هي ما محتكاك وانا كل يجبر يعني اولا ما هي انفراد السين او هين فقيرة او صدمي انا بخم هين دو صدمي
1: هنا
0: وجوارنا قد هين سري ما هين
2: هاتي سري بس انا جي يعني امدكان بشون يعني شد شتي مجوان سمت بو ترى حق اني في مازوت هنا مجبور اني سال عبدو فكر واو تفهم يمكن هذه مانا اصلا تفهم يكون مجبور انك عرب بك عرب وضعي وانا مشي يعني انا مال بلتي تاريه بميني بلتي شخر طاقه كيدين لمباكي بشغل بس جي خدمي يعني نكار مجبور كهربي
1: تقو از بنيت بوم يك ياد دوي دن فيخم انا بفي مازوتانه تاو بريار تأورو
0: بالقلاب
2: أنا مجمد عند السكين يا مدنيت ونحر طاقة كي شار موقعي مهني جمارة وان سيزدام مطورن ما تقول من حرش أصلي شار مطورة أو سي مطورة جيني جياني أمي يجي بشغلين صار كي ولو مخفض بوك بري ختمي مثلا ياش الساعة يا حي الساعة ما منيت قربو قام حي الساعة تابي شغلين أم بازة دولار بستين وقام شا الساعة تابي شون أم ده دولار جوان بستين أما وك حلك إصافي بس بشتي أنا بوابو دي تاع برنامج من لخبطي او مي بكابن ربي شي شي يعني اگر اف فيديار يعني اف قرار اقدر خصني جيفا نقر انا اذكر شو زحمتي يعني نما بشكلك يجي يعني نما كتك تقابل هذه
1: هي فيها چاره سريه كي قالك سباس جبو تو تبليبونا تابريز موفق بنغو خديه چن جناتوران يوروب جناتور كي ماياج باجاري حتى كي مرابو ساعت خوش سباس
0: قالك سباس ساعت خوش
2: سترجع بصر السلام عليكم.

دمو تاغن وتفدا بخير وخشي بن جهدار هيجا ودلال تشكس يكون هالما جهداريد كال سر بيلانو تونه نقطة بينج جسديا أرتا الباجاري عامودي أزبورة مسيدان حسين وفجي دمع برنامج راديو زينة.

جارك دندا ما باباش بس لافن مجبوي وهميان جهدارين ارتا وبرنامج راديو زين تشكس يكون هالمجهداريت كا يروج دشمة شاردي ايلولية لسدر جاهية ساعتك ازيب وربن بهجمارك جمجارن جدا جدا هيفي دارم كو بدلي وبن وميفان نسيفك بن لسر جوهي و كامهرن جمع افكارا من دورين ولسرانك خوش جهداري بكن.

دس بيكا خلك خد مي بحثا ويم جارك ودو حاضر بو لهر جهكي لهر كولانكي لهر كومبونكي بحثا مجارة بلندبونا نرخص و تمانية و مازوطي بكنو باندورا وي لسر هر تشتي لجيانا خلكي يا روجانا بشترا مي لهف بيبينا كتو ماركري بكتشك جوان را قهداري بكن تيدا بحثا بروجيا خودك و دداوية دوك هر روجا دشمي ويبرقيا كمان يتقني هبا.

شخواوي اف بن مجارين خلقا ميا ايرو هونجي دكارن تفلي ما ببنها قر برسن وهب لنسر مجارن ما برس غريكن وهب هون دخوازن امبالي بكشين لسر يان ام بقهين الالين بي وان ديدار نامين خوش مرة بشين لسر جمارة ميا واتساب 0 نه نه 5 8 0 6 4 9 6

0: امي دس بمجارن خو بكن جي مجارا هر يقرن قدوه لسر زماني هر كسيبو لهر كومبونكي لهر جوفاتكي لهر كولانكي لهر جهكي مجارا حري بلابوي لسر سوشيال ميديا او مجارا بلنبونا نرخي سو تمانية ومازوت يبو جي انجاما ويق قل لك غازن وقليل جم خلقي تشيبو لقندواري باشوري حسكي لدفرن مينا ديرا زوري رقاي قل لك سكن نرازي بوني لدار خستن ريقرتن آقر بي خستن بريادو لابان را جبركو بلندبونا نرخي سو تمانية ومازوتي بقشتي باندورا وينا بتاني لسر اوتومبيل وسياراية لباندورا وي لسر هر تشتكي هي لسر هر مادية كي هي ولسر قل لك قلمانجي ويهبا دي درباري في مجاري دا بيامني راديو آرتا لباجارين دفري راپرسينك دناوا خلقي دا تشيكرن جوان پرسين پشتي بلندبونا نرخي سو تمانية ومازوتي جعالي حكومتا سوري با تشتي پيشي گوتا تپید فکری گاوا گوتل وی بریاره هانی تناس کریان تا بهیست تا چکر و اف بریاره هانی جیوه چاوا باندوری لطبکه کام به هفره لنرین خلکه گهداری بکن.
1: کسی کش بازاری عموده مه؟ والله هم نمازان یا خی مازوت و بنزین هر روزه تشتک تجاک تیسر والله میتوره کل جمعی ام نما کارن نزانم خوب عیشین نم زانم میتور باجور مصرفا میتور بیوک مالکی والله هم نمازانن یا خی
2: خودی محل جلین خورتا لش بازاری عموده براستی زده بنا اسعار محروقاتا باندورا وی به گله کلمه هب که اول بدعت امبیژنش کردستانیان جیش ترکی در بازه به ف مصاریف نقلی و شحنه و زیاده به فالویدری امجی مضطرن ام مصاریف اسعار باندولا ام زیاده بکن جبر مسائل کهربای جدیده یعنی مولدامی تو کجی و آوجین وقت به اسعار وی زیاده ببن او کسی زبونه میده هاتن فبنارن اسعار زیاده بویه و مضطر بن هر جیگدن شخور بجیه کی مثلا ارزان تر ببینن فبراسی اوایا پرزگری که گله کی نباشه او هیویا ما او طبعا گو لجناک کمیته کرونه دیراست بکه او مثلا هانه و کارب بساره که مناسب لگرسو که به
3: عموده مش بو اسعار محروقاتا راستي قلكي بوها كرنه يعني عالميا جيلو بوها نبويه انا اي طلابي واني جامعه هي درن حسكي درن قام شلو نما كارن زارو كي خوب شينن معاينة دكتورة بلندة إجابي مثلا هرن قام شلو هرن حسكي هرن جيكي جا وان أسعار قشت يعني مازوت تأثير سر حر تشتي لك يعني راسي قلكي بوها كرنه.
4: مرحبا اشقام شلومه ام بسعار ده ام قلقلي فاجئين اسكتم السرفيس ده شمرت بيجي والله ايجار بده حزاراي دو بينجابو يرو بده هاي چما يابو ده بي والله مازود كرنب نوزو نيبا طيب يرو از بخو مثلا از عاملم از شغولم تمام ابتشتهان مرنا يوفاندن ابدنا يوفاندن يعني ور سرفيس بده حزار والله كفر شخوده يعني زبونك ما هاتي بام محل شمر سون دخود بش عامودي از هاتمه كريا سرفيس عامودي بينجي حزار يعني والله بتشيل كي حرام واسعار قالك فحش بونه يعني ام بهيفينا اب مسؤولي ما تمام بإشام لد بحس النيجا قالك مساعدام لد بكن مساعدام بكن مر بسكنن نام بدمرينن يعني انا كأم بخوام دمرينه ام راسي بيجنا مولا مدمرينه اسعار قالك فحش بونه يعني ام بدعطيتين بوها بوي كسبب شي ابو مازوت مازوت بوها كرنه يعني تدرك كدك اش قرام مازوت يتكن يعني بينا خلكيش كياي شو راسي بيجن.
5: مرحبا مش قام شونا شبو طعي مازوتي بنزيني سر ملات قلكي زحمت شبو يعني بهاي بكنينا إيرو السعر جالت كمان قلكي نباشا شاشاش بينجاش شو دوازده شو حجده ونبا مزانن كريا في سرفيس عده هزار بو قرن بينج هزار بينج هزارا شوي ديبا بينجاش شون مالي صبي هاتا سر شغلي خوب دها چه كسيغو سرفيس چكي شغني ام هفينا حلاكي تشكيش ملات ربينن يعني ملات بري فتصية كامبير كنان كمواد كيرو محلي ما هي بتعطى محمد بشحنتي بمازوتي بنزينية بده هي طعباتين سري يعني ملطيمة كامل إيه جزيري يبخدين مزاني فقيرون نحقينا بشغلين إيه مازوتي بشغلين إيه أمبيرا بشغلين إيه سري فيسا بشغلين اللي ده بشتختوره ومشاكل دي برده
6: قام شلو مجبو في بها كرنا مازوتي ام قلكي دقحرن ومعاجز دبن ملت قلكي پريشان بوية تعبية شكستية بندست بوية عالم بريش رحيخو عاجزين وضعي خلكي قلكي خربطية نخوشت مالاد هن حقي درماني وابوارتنية ناني خلكي بوارتنة ام هيفينج مسؤولين افكسي برپستیار ای سرویتشتی سکنینه حل که بتشکی بکن جوی ملت فقیری پریشان لبرچونه مثلا نمثاله بها کرنا مازوته ایه
7: والله ما أشوف فكريم يعني روشة ملت فكريم يعني السبي زور أبوم يعني فورا خزاني أبي ما بيجي حزاري الكري وابو حفتي وبيج حزارة كريا فوكسي أم 20 حزارات هاتن بو 30 حزار يعني كامل شد فكر يعني أمنا ما زاني مشاب كنش في روشة هاني روشة ملت وروشة ملت وبكده رحيا فيك أبا هانجي.
8: والله احنا وقت سمعنا انه بالمحروقات صراحة ارتفعت اول شيء صار عندنا هباط يعني حتى نفسيتنا تعبت ما في مردود الواحد يقول مثلا ما احنا بحالة المازوطة زعلي ولا غال مثلا وسيولة ما في الوضع تعبان لأبعد الحدود العالم صراحة ضجت كل العالم تقول يا ريت ظلينا الوضع الأول أحسن من الوضع هذا ونقول ما بيدنا شيء بالنهاية يعني هذا اللي عم يصير يعني واللي كاتبه والله ما أقدر نعمل فيه أكثر من هيك صراحة يعني اليوم الأجار كان 25 مش الدادي لهون الحص صار 40 هاي أول شغلة لسه حتى ما عبب أجار صار 40 دغري من 25 إلى 40 أما الخبز كمان مرتفع كله مرتفع ما بشيء يعني حتى الصاريج المياه كان ب 35 اليوم صار 75 يعني في شغلات كثيرة تغيرت من ارتفع المازوت ارتفعت كل المواد
9: راستي ام ويس بيرابون يعني كابوس جديد مديد مازوت 17,000 يعني نان عاف خوارن وخوارن محروقات السيارة محروقات زستاني مثلا اما وك خويد خانه مثلا شحنه ما زياده تربي يعني نهاتش خاص بضعفي يعني بالتالي مواطن نكاري تشتكي بكي ومحصله وي از بيجم يعني قالك نهاد يا خراب بانا ابنا سياسته ابنا بيجي مثلا اف وضعك معيشه اف وك قوتي كرامته انسان دزليني اف مثلاً يعني یکی چاو پیز بده حتى هر لترک دو مازوت بده برین زستان اخوره پارتی کردی بلاد در کوین هر کس کی با کی پارتی اخور فلان در کومه ان دی وضع قبول لكن بس مع الاسف
10: ما بيست هو مازوت بيه هفدوني ام فاجئين يعني يعني ام قلقي من عجماجي يعني چاو کی هفدوني يعني اف بينش

0: جارك دن أمل وفا قريان بمجارك ديتر كو بروجيين بچوك قلك يبويا أم دبيدن لدفرة خود بيدا ما داويدا هر جا هر پروژه یک جی بگومان فکره یک بدوده هی تجربه یک یا که چو خورده کیه ایجا اینی که چو خورده مده کاری بونده ویده میده چطه گوشی حزده کن وگو هیزن کاره که تایبت بوان و بگاوه که نوشی دست پی بکن او گاوه هانه جی گله کی بسیط و حیسان بو دناوه وان پروژه یانده جی پروژه یا فروتنا اکسسوارات اون نوکان یکو ام دبینن بگله کی اقبال لسر هی جی آلیه بشکه جی جوانان به تایبت هگر ام بحثا کچان بکن ای رو جی بریاوه هف بیوینا تومار کری ام زیده تر ناس بکن لسر سر پیهاتیا جوانه که کچ بناو شهد حسن کو او خودیا پروژه که فروتنا ننوک و اکسسواراتان لباجار قام مشلویه زده تر امی ناس بکن به دست بیکا وینا چاوا بو چهشت گو به وی پروژه هانی دست بی بکه چون الجمعه پیداد بن لکی لکا کو گلو هن آسانگی لهم بروی درکتن یان نا و گلو دفکر دروژن بیده وی پروژه خوشی لپیش بخینه کام به هفر الوی هفی وینا آتو مارکری گهدار بکن بزمان عربی. مستمعي برنامج راديو زين معي عبر الهاتف من القامشلي شهد حسن، يسعد أوقاتك شهد وشكرا لانضمامك معنا.
1: شكرا لك أوقاتك إن شاء الله.
0: شهد بداية احكي لنا عن مشروعك، شو بيتضمن؟
1: أظافر بديل جيل وإكسسوارات.
0: هذا هو مشروعك، احكي لنا أكثر عنه، شو اللي خلاكي تبلشي بهذا المشروع وكيف اجتك الفكرة؟
1: والله صدفة شفته صفحة عنه وحبيت أتعامل معه. نصبية تشتغل بالشام لفتني شغل عنه، كان حلو أنه دققته على التفاصيل، والله كان ناجح معه. بقى حبيته أتواصل معه وهي حابت، قالت أنه أنا كمان عم يجين زباين بالقامشي بس ما عندي طريق التوصيل. قلت لها أوكي أنا أتعامل معك، قالت أوكي. وبعدها صار عندها فرع بحلب كمان وهي بالشام وأنا قامشلي ومناطق رجافة.
0: يعني أنت مستلمة فرع القامشلي؟
1: أي ومناطق رجافة.
0: من إيمت بلشتي بهذا الشيء؟
1: صار لي شيء سنة ونص.
0: طيب قلتي المتوفر عندك هني أظافر وإكسسوارات.
1: أي.
0: الأظافر كيف بتكون والإكسسوارات كيف بتكون؟
1: على الأظافر بديل الجيل، يعني استخدام عدة مرات مواد الجيل، استخدام عدة مرات، ويعني الواحد إذا يهتم فيه يضاينه إيش قد ما بدك، والبالديزاينات المطلوبة. يعني مثل الجيل لما تروحي تطلبي ديزاين، نحن زعلنا الأظافر تطلبي ديزاين إيدين وإجرين.
0: هاي بالنسبة للأظافر. والإكسسوارات؟
1: الإكسسوارات حسب الطلب متوفر كل شيء تقريبا.
0: كمان الإكسسوارات من الشام؟
1: إيه.
0: عند نفس الصبية ولا محل تاني؟
1: لا محل تاني، محلين يعني جملة ومحل، حسب الطلب.
0: قلتي الإكسسوارات متوفر كل شيء، مثل شو؟
1: حلق، سلاسل، خواتم، أساور، حسب يعني الشيء المتوفر تقريبا. يعني الاكسسوارات بشكل عام.
0: الاظافر الجيل بتكون موديلات جاهزه بس ولا كمان بتقدري توفري للزبون موديلات حسب طلب كمان؟
1: لا حسب الطلب، حسب الديزاين، حسب الصوره، حسب الزبون ايش يطلب، حسب الطول اطوال.
0: يعني بيختلف حسب الحجم وحسب الموديل يعني.
1: ايه حسب طلب الزبون.
0: متوفر عندك بيع مباشر كمان، يعني اظافر تكون جاهزه بدون ما يطلب حدا؟ أي. الرسمي او الموديل.
1: ايه متوفر.
0: طيب اذا حدا طلب منك شيء اظافر او اكسسوار قبل بش قد لازم يطلب؟
1: 20 يوم تقريبا.
0: وش قد تقريبا بياخد الوقت البضاعه لحتى توصل لعندك؟
1: حسب الكميه. كيف؟ حسب الكميه، يعني اذا الكميه كتيره يعني توصل فترات قليله، اذا الكميه قليله تطول.
0: كيف بيوصل لعندك من الشام لهون شهد؟
1: والله شحن، حسب فانات، حسب يعني حسب الشركات، حسب أنا أتواصل مع أصحاب شركات ونجيبوا لي.
0: وكيف الأسعار شهد؟
1: والله الأسعار حسب الديزاين، يعني تقريبا من 70% حسب الديزاين، إذا عرايسي ديزاين عادي حسب يعني.
0: وشهد الأظافر بتكون بس للإيدين؟
1: لا في إجرين كمان.
0: هاي كيف بتكون الأسعار عندها؟
1: الإجرين كمان تقريبا نفس سعر الإيدين، فروقات بسيطة
0: كمان بيعتمد على الموديل والديزاين.
1: ايه.
0: شهد كيف لقيت الإقبال على المشروع وشو أكتر شيء عليه إقبال أكتر، الأظافر ولا الأكسسوارات؟
1: والله حسب مواسم، يعني فترات وفترات، فترات الإقبال على الأظافر أكتر، فترات الإقبال على الأكسسوارات أكتر، حسب الموسم يعني على مواسم أعراس إقبال الأظافر، عياد كمان حسب يعني العيد، هلا لما اجتمع عيد نوروز وعيد الفطر كان الإقبال كتير على الأظافر.
0: شهد من لما بلشتي بمشروعك واجهتك صعوبات شيء؟ إذا بدنا نحكي عن الشحن أو التوصيل؟
1: إيه أحيانا كان أواجه صعوبات بالشحن، كان يطول حسب مناطق الشام، حسب الشركة إيمت يتوفر عندها شحن للقامشلي، وأحيانا ما يطول.
0: كيف شفتي تعامل مع الصبايا والزباين بهذا المشروع؟
1: والله يعني لطيفين، ما أقدر أنكر هالشي، بس حسب الضلع الزبونة وزوقها اللي فيه من معيشة الممرات، بس لا الحمد لله قليل واجهته هالصعوبة.
0: كنتي تتوقع يكون الإقبال على المشروع هيك يعني بهالكمية من لما بلشتي؟
1: كنت متفائلة بصراحة، بس ما توقعت أنه لهالدرجة.
0: شهد، شو النصيحة اللي بتقدميها لأي بنت حابة تبلش مشروع صغير مثلك؟
1: أنه لا تتردد، اللي بقلبه خلي تجرب، أنه لا تتردد، أنه إذا خطوة جريئة لا تتردد، إذا تشوف أنه هالشي مو متوفر وبالا فكرة لا تتردد.
0: طيب برأيك شقد هيك مشاريع قد ما كانت صغيرة كمان بتساعد الصبايا لحتى يكون عندهم مصدر دخل واستقلال مادي كمان؟
1: هل مشاريع تساعد الصبايا يعني إنه كل وحدة إذا تدور على هيك نجاح، إنه من ناحية إنه مو الدراسة، إنه تدرس وتشتغل كمان أحلى وأحسن، وتساعد كل بنت إنه مثلاً عندها فكرة، كل بنت تدرس مثلاً تساعد بأمور دراستها، إنه تحاول تتعب على حالها من عمر صغير.
0: طيب أخيراً شهد، شو خطتك للمستقبل؟ بتفكري توسعي هالمشروع وتضيفي منتجات جديدة لمشروعك لشغلك؟
1: أفكر أوسع مشروعي، بس إنه خطط جديدة شغلات جديدة والله لسه حسب، يعني إذا واحد يلاقي فيه مميز تاني أكيد.
0: يعني ممكن تضيفي شيء كمان لمشروعك غير الأظافر والإكسسوارات؟
1: ربما إذا لقيته. إيه،
0: نتمنى لك التوفيق دايماً شهد، وشكرا لانضمامك معنا. شهد حسن، كنتي معي عبر الهاتف من القامشلي، يعطيكي ألف عافية.
1: شكرا.
0: بروجة قيسي بتشوك بلش بوي خدية ويد مينا قال لك يجرنج ومظن جبركو تجربة كتيدة قال لك هولدان وراوستاندن وتعب هي أفبو تجربة يا شهد هي بياسر كفتني جبوي وي وجبوي هر جوانا كي تخوازم تشكتش بتش خورت به إيكو لسرخوا كارتكن والكيرك أخوندنا أخوشي بروجة كتايبة جبوي خوا فكرنا.

0: بلي جهدارين ماش خواب مرأي الاستوديو هفكاري ما يونس الهيمس بربرسي باش تقني دراديو آرت هذا دما تباش بي يونس
1: يا هلا والله هلا سيدان دما تجي باش بي ويحمي جهدارا
0: قالك سباس يونس يونس اگر ان بحثا فيك بكن چه خبرات يان مهارات تقني لازم الجم هر يكي هب بريكو بريخو بدك كارك يان وظيفاكي
1: قالك خوشة اول شي يعني جير بيجن تشتكي نابي محو امبيي يعني ده أمور تقنية. أول شيء تبي خبرات تد برامج يعني A Word و Excel هذا بريق شيء. يعني تبي تقان بك Word يعني Word آخري مهمة بالدرجة الأولى. أفياج بود كارب بقدم من السر شغل وتكاره إنه لو تبيجن إنه تحمي مجالات لازمة. أفيا برامج مكتبي و Word و Excel تمام. زائد تقنيات جوجل إيه مشهور. تقنيات جوجل وكشني مشهور أو خدمات جوجل وك جيميل وك درايف وك جوجل دوكيمنت جوجل شيت كاليندر أفنابر مهمين كاننا في وانجي يعني بيجملو يب عربي وك تقويم جوجل مهمة تقويم جوجل جبوت مهمة جبوت كاربة فرضا تجمعاتها شيكة تشخر تشتنهبن دكاردة تشخر كاربة نظمين الأفكار يعني تبي فلان روجي شيكة مهام جوجل هيجي ومستندات جوجل وكورد أوجي وجداول جوجل هي وطبعا جيميل معروفة إيميلت بيت كذانبة شلو سر إيميل كاربكو ودرايف أفاج بوت ملفاتها تدريع جوجل ديت ملفات إخوة تبافيجة محفظة جوجل وتبشين شغل كير ويعني أفن يعني يعني خدمات جوجل زائد وورد وإكسل أفنابر مهمين
0: هجر يك خو بعلمينه لازم يعني حوجي كو كورسات ادوانت فيك ياند كار الحال يخوجي في ريوان ببه
1: نا انا شرطه انه دورات افك كار دريا يوتيوب كشي بعلم يعني انا كتحر اليوتيوب تدين فرضا دخوازم شرح حكي كامل سر درايف يا سر برنامج وورد ده هندر يوتيوب كوما ملفات التعليمي هنا وحلقات التعليمي هنا وبترتيب جهانه يعني أنا كورد تكارب في تيد محترف تريا يوتيوب ده ما إيرو أشتر بيجم حتى إيرو الزيومي تعلمه كقال أخوك يومي يعني إيفاري دبيتش كنا بعلمه فأي بخاز بعلمه مجال بشاي فري كار دريا يوتيوب فك كارش خور بلان كدينا إنه بلانك يا زيرو برنامج وورد بلش شري وورد يعني عالميا ودوليا دبيت زانه بسر وورد بشغله جبوت كاربه تنطلاقه بذا يعني ابسط شي نابي وورد كمحو امبيعي فات كارج وورد بلشه بشتي وورد كاره هر اكسل بشتي اكسل جات كاره هر چه جات كاره هر خدمات جوجل تبر ترتيبو هم بخينه بريد الكتروني چلو مرو كاره رساله بشينه چلو مرو كاره رساله بجدولينه تهار سر درايف چلو ملفات خود بابش انترنت بدخل كي تبكي لينك تبكي يعني دريا رابط بدخل كي وجاوله يعني مرسلة شاوي متكامل يعني ف يوتيوب منصة قلكي باشش تعليميره وتجيب خواستيد هي يعني حتى تبعلمش تبكي حتى كي تبفين انو أبي عربي جرنا أبي خدماتي بزماني عربي تقدمين تبفين دقي حتى كي نما يعني او تعليم ابلند دنتا دي هر مواقع اجنبي جي اما يقولوا جميش هدبه تشتن هنا جرنا تعلمم مواقع عربي نما كارب بدن ازدر مواقع اجنبي تمام
0: يعني اف برامجك وتبحث عن وورد باكسل بيان ايجو خدمات جوجل بشكتن وتطور حروجيت كفو عندي او كمان
1: شاوا ما انا حرجار ابديت شد به تطوير شد به حتى جوجل يعني منتجاتي خو بشكلك شبه يومي ابديتك فتبيت او قاعده بيانات او قاعده يعني تهر جوجل درايف بشغل او جوجل درايف بتشد به خدمات بيتر شد به ميزات بيتر شد به بهاي تجهه به شو بانك قالت شيء مهم جيبكن زائد افتشكي ما قالكر جا قبات بخواس تخو بطورين بشكل كيباش تهار الذكاء الصناعي بخوينك كخندن
0: افتشاوا يونس
1: اها تهار تي مشكلة متحل من الذكاء الصناعي تشهد جي بي تي فك
0: تيجن قوت تاجر دين
1: الموضوع تاجر دين او اشتر خيارات دين والى اخره طبعا حسب حريق كاري بس تبخواس تخو بطورين بشكل كيباش تهرکو که تی آم بخوین یعنی تی جیمنای بخوین که خوندن تی شاد جی بی تی بخوین که خوندن چلو ان و چلو جی کارن فیدا بکم تکاری خود او تطوره خوده از بعلم چلو جر خیاراتا بکتبین خیارات او اکوادن کتابین از بگه حد کی نو بشکل کی جر بکتبین طریقه کی جید جبون نتائج ای باش بدمه فادوات الذكاء الاصطناعي بر مهمن فدبي يعني بشي تأدوات مكتبي وخدمات جوجل يعني برامج مكتبي وخدمات جوجل تبكر أني تكارجة شي إضافة بكلوان خدمات الذكاء الاصطناعي يعني حتى خدمات الذكاء الاصطناعي تشنا المرو حتى أدوات الذكاء الاصطناعي تشنا المرو المرو اختصار دكن برامج عادي بيكون زحمة بدمه يعني فرضا نشتر مثال كي بيجم سيدا نشتر مثال كي بيجم تلو أنت راديو كارتكنا
0: بلي
1: جدورك اشتهات خوستن انو كات چه حلقات قدمين ده سبوعي ده ياد مهيد قشي تشي برنامجي تقدمين چون ساعتين عدادات چون ساعتين إلى آخر يقلك معلومات اشتهات خوستن تهر تبرامجي عادي تبشغل احتمال ساعته كوني فيش وقت تذكر بينما تهر سر أدوات الذكاء الاصطناعي معلوماتها بشكل كي باش جردينه بشكل كي باش أب خوندنا ويدفردي إنه تشاوت معلوماتها بده فت معلومات خوشك بده ويشتر فورا جدول بولدينه وبطريقة كل كي مرتب فأدوات الذكاء الاصطناعي جانا وقت يجي المروخ يعني كيم دكن وبطريقة كبر احترافية فأدوات الذكاء الاصطناعي أوجي كل كي مهمن زائد اللي تشكي داويجي بيجم
0: كرمبك
1: جبوك اشكا بالذات يعني باعتبار برنامج الزين دنا كتشك بر مهم جموان انه ادوات مونتاج سر موبايل يبعلم يعني انا كاشكك فرضا ان بيجم ومجال التسويق الالكتروني بشغله ويتشكا بفروشه مهم جير قال لك انه ناحية بصر يجي خرط بك شلو يعني انه صورتها بشكلك يخشك بكر بعلمه وتعليمي جد يوتيوب قال لكي هي انه تشاواز كهربي متشكي بشكلك يخشك بكره حسب ضوء الى اخره واس مونتاج بعلمه مونتاج دريا موبايلي مشاري قال لك حب لابتوب جمعه تني فكتشك هنا يعني كتشك مثلا اي بخازن خوب طوري نجي ايضا كارن برامج مونتاج وكاب كات كاربين وتعليم كاب كات جي خشرت تني سر يوتيوب هي تكاري قوالب مجاني بكاربينه وتكاري خوب طورينه تكاري يعني مشاريع تجم خوشيك فتبين فرقك يعني فرقك مزن هي قابت منتشكي داتخينه وتمونتاج بكي بطريقاك احترافي دريا كابكات ويشاغي وخلق بيتر برغبن أو بتعاد تعرضينه فحتى مونتاج دريا موبايلي أوجي يعني تقنياك دبي هاي مروجها بمرو ويجيب علمه فابتشني مقود ومونتاج دريا موبايلي
0: إجا لغوري تجربات يونس تقيسي أفتشتغو تبحثا واناكر هقر الجميع كي هبه ولو درفتو فرصاويني كارزي دا تردك
1: طبعا أكيد لأنه قابة تبقت من أي كار يعني أي كار وقت بجن شا قائمة كي حمس سيفيا دريني وقائمة كي جر بجن شورت يعني قائمة آبان واندكن
0: شورت ليست
1: شورت ليست قابة نكتبين أنه الأف تقنياتي هاني بترتني طبعا انا قد سيفيا انا ك بوذكاء اصطناعي بندك جه انه عزانم تعامل بكم بتقنيات الذكاء الاصطناعي شهاده اس دي ال مره شهاده اس دي ال شو معناه برامج اوفيس مكتبين وكورد واكسل واكسس الى اخره بس اكثر ان قد دوم هم الوورد واكسل دفانا خرط افقل كي باش وزايد دين خدمات جوجل تيت خرط به جافا اس سيفياتا فرزك قابة ببينة تدورد وإكسل باشة تدخدمات جوجل باشة وتدأدوات الذكاء الصناعي باشة وزائد مونتاج دريا موبايل لإضافة بك أبياك ناحية تقنية ضمان 100% ددتا أنه تقنيا تجهز تهر قائمة مقابلاتها وقابة دفانا نكتبينة معناته سيفياتا معناته تشكاري بقدمينها على التقنيات كتي كاري حمكارة حم مجالات تشكاري بقدمين حق تقنيات نباش به نما قصة عينينا
0: بلي قال لك سباس جبوي تهف كاري ما يونس الهيمس بربرسي بشي تقنية راديو أرتا دي ساعة تخش بيونس
1: عاتشي خوش سباس قال
0: لك سباس
1: يا هلا

0: مرموچونه ها نه
1: چونه چونه چونه

رولي جدار دو كلين بندستيات بدكالي حيا ام برينو اخو درمان نكم بچارالي امي هردم بنالم بلي دردي بلي حالي

خزي بلي انت ديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بتليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا

ليلى ظالمة هابين أنك الكارو بارز بالصانة وليلى ظالمة هابين أنك الكارو بارز بالصانة ده قاضي بك هوست مود أقرا بيل الدكانة برا خزي مكش بازي كلاش جورا مرة شيء قاضي في خورستانة وبرا سري داني لبا خد وصدف وكاري بانة ده برا داني نسر سندانة لين ده بك ران حلو بك بالزمانة دهين بروش آبانة بينا خياسي فوزانة ده راجع إذا قربانة وكلاش جورا من تيخ فوزي خمش بك فرقو بند هردلانة يمان يمان يمان دلو ولله ظالمه بقوا هاي السجاري دنيا بمهاي ولله بالمدام بقوا هاي السجاري دنيا بمهاي إذا بينا تزرع وطرحنا دهي وعي وأنياتك فجأة ميراتا دخلنا إذا سينجو برا تسبيدك بينا بلق برفال الشاي بالقيزاء شافي تدرشن بينا شافي قيزاء باشاي باجار لندرا إذا حناسرت اللي بيشي كتبينا نحلات اللي بيشي كأوسف وزلي خاء إذا شام موزين الباجار الجزيرة كتار دي بالعباء ولله مال خراب الحصالة مني كتي صالح حشتاء ده وزي فلك ده قرب شخورة للدوران وللدنيا ده شو ما حمك ده قر يوم حمائي ده شو ما سيورك ده قر يوم الروحائي شو ما كركوك ده قر يوم باجار الوندرائي ده من الراموسانك جيش بجن وبالا زرافستان جيه وتكم ناكم تعم الراموسان ده ترسي بنا سيوه ملتي فورتخالي بيروت اخورمكي بغدائي ده حنار زرزيك باستيخ اقل قوشي كي تريا سنجلي تعم الراموسان ده درسي جبن ده ولي بم درنا يمان يمان دلو أرض بليلة يا ما ليلة يا ما ليلة يا ما ليلة يا ما ليلة يا ما أون دم قوت تياري تقوتي من أمان روجك كيف وشاك المال أبوي سودا اليوم قريا مدي سودا عبيد سر خشارك الرشي حمال بيشتا خجرادا ميراتي كسروان ده شاف من كترشي كسروان كدم عرض قد نقلنا مام سودا ليلة أرض بليلة يا ما ليلة يا ما ليلة يا ما ليلة يا ما سودا اليوم ليلة يا ما الدنيا نماجي بوي روست ميزان خداني قرزي قرائن ليلة سودا اليوم الدنيا نماجي بوي بيخمري آخر زمان ليلة سودا اليوم الدنيا نماجي بوي جمجمي سلطان دخل وخراج دستاج ماسيكي بني باران يا ما سودا اليوم ليه يا ما أرض بليلة يا ما ليلة يا ما ليلة ظالمة تفكيري دلو بيوارك يا بدي باجار موسلة خوش تنقى شرق شرق كالكان ورباري والقميا ليلة سودا اليوم التباجاري أفضال الأولى بدي باجاري بغداد عربان وشرق يا ليلة ظالمة ما بدي باجاري رواند زجيك حلو مانك يا يما يا ما يا ما يا ما يا ما

هلا لواي اويو اللي من فعلك تجمع مالي لسري بلبلي بربالك دقلك طوفان هاتن قلك وقالك بلبلي ربان بومينا كالك اخلي واي بريندار وبلبلو ويباي اللي خستي لين تبخرا كرو بريشانو دسيويو مهاجرو تبحزرة غيرين

الدربونة وبالبانو أدتشير مواي واي لبنبونة وقربانة أدتشير مواي واي أدعاشقي ليلي جاقد رش مواي واي أدمحشوقي

وايوم تربونو من بانوم تبتين مخدي واي جبن بانا قرباني أدتين مواي واي صالح كويتي قربانو أدمش ماي واي أد عاشقي ليلي جابد رش ماي واي أد محش

فاشين موايوان ترقونا وفنفانهم الزيخين موايوان لبنفانا وفرفانهم الزيخين موايوان عاشقين ليلي كتقاديد موايوان عد محشي.

بتاعها.

دمو تاغن وتفدا بخير وخشي بن جهدار هيجا ودلال تشكس يكون هال ما جهداريد كال سير بيلانوت نه نقطه بينج جستديا ارت على باجاري عمودي از بورا مسيدان حسين وفجي دمع برنامج راديو زينه

جارك دندا ما باباش بس لافن مجبوي وهميان جهدارين أرتا وبرنامج راديو زين چكسي كون هال مجهداريت كا إروج دشمة چاردي أيلولية لسدر جاهية ساعتك أزيب وربن بهجمارك جمجارن جدا جدا هفي دارم كو بدلي وبن وميوان نسفك بن لسر جوهي و كامهارن جمع فكارا من دورين ولسرانك خوش جهداري بكن.

تدس بيكا خلكا خدمي بحسا ويم جارك ودوحا زربو لهر جهكي لهر كولانكي لهر كومبونكي بحسا مجارة بلندبونا نرخص و 8 و مازوتي بكنو باندورا وي لسر هر تشتي لجيانا خلكي يا روجانا بشترا ميل هفي بيناك تو ماركري بكتشك جوان را قهداري بكن تيدا بحسا بروجيا خدكا ودداوية دوك هر روجا دشمي ويبرقيا كمان تقني هبه.

شخواوي اف بن مجارن خلقا ميا ايرو هونجي دكارن تبلي ما ببنها قر برسن وهب لنسر مجارن ما برس غريكن وهب هون دخوازن امبالي بكشين لسر يان ام بقهين الالين بي وان ديدار نامين خوج مرة بشين لسر جمارة ميا واتساب 0 نه نه 5 8 0 6 4 نه 6

0: امي دس بمجارن خو بكن جي مجارة هر يقرن قدوه لسر زماني هر كسيبو لهر كومبونكي لهر جوفاتكي لهر كولانكي لهر جهكي مجارة هري بلابوي لسر سوشيال ميديا او مجارة بلندبونا نرخي سو تمانية ومازوتي بو جي انجاما ويق قل لك غازون وقليل جم خلقي چيبو لقندواري باشوري حسكي لدفرن مينا دي رازوري رقاي قل لك سكن رازي بوني لدار خستن ريقرتن آقر بي خستن بريا دولابان را جبركو بلندبونا نرخي سو تمانية ومازوتي بقشتي باندورا وينه بتاني لسر اوتومبيل وسياراية لي باندورا وي لسر هر تشتكي هي لسر هر مادة يكي هي ولسر قل لك قلمانجي ويهبه دي درباري في مجاري ده بيامني راديو آرتا لباجارين دفري رابرسينك دناوا خلقي ده چيكرن جوان پرسين پشتي بلندبونا نرخي سو تمانية ومازوتي جعالي حكومتا سوري و تشتي پيشي گوتا تپيت فكري غاوا گوت الوي بريارة هاني تناس كريان تا بهيست تا چكر و اف بريارة هاني جي وچاوا باندوري لتبكا كان بهفرة لنريني خلقي گهداري بكن
1: كسك جبازاري عمودي ما والله من مازان يا اخي مازوت وبنزين حروجي تشتك تجاك تيسر والله ميتورك الجمعي من ما قارن نازان مخبع عايشين نازان ميتور باجر مصروفه ميتور بيوك مالكي والله من مازان يا اخي
2: خودی محله جلن خورتا لجباجر عموده براستی زیده بونا اسعار محروقاتا باندوراوی و گل کلمه هبه گه او بیداعت ام بیجنش کردستانیان جیش ترکی دربازه به فا مصاریف نقلی و شحنه و زیده ببه فالوی داره ام جی مطرن ام مصاریف اسعار وانجلا ام زیده بکن جبر مسائل کهربه جی تیده یعنی مولدامی توکی جی و او جین وقت به اسعار و زیده ببن او کسی زبونه ما ادهاتن فبنارن اسعار زیده بویه و مطر بن هر جيكدن شخور بجيكي مثلا ارزان تر ببينن فبراسي ابايا برزغريك جلكي نباشه وهيفيا ما او طبعا جو لجناك كوميتا كروني دراسات بك اف مثلا هاني وكارب بسعرك مناسب لغورسو كيبه
3: عمودي مش وأسعار محروقاتها راسي قلكي بها كرنا يعني عالميا جيلو بها نبوية أنا إيه طلابي يعني جامعة هي درن حسكي درن قامشلو نما كارن زارو كي خوب شينن المعاناة دكتورة بلندة إجابي مثلا هرن قامشلو هرن حسكي هرن جيكي جا وان أسعار قشت يعني مازوت تأثير سر حر تشتيدك يعني راسي قلكي بها كرنا
4: مرحبا اشقام شلومه ام بسعار ده ام قلقي فاجئين اسكتم السيرفيس ده شمرت بيجي والله ايجار بده هزاراي دو بينجابو يرو بده هاي چما يابو دبي والله مازوت كرنب نوزو نيفا طيب يرو از بخو مثلا از عامل از شغلم تمام ابد اشتهان مرنا يوفاند ابدا انا يوفاند يعني ور سيرفيس بده هزار والله كفر شوده يعني زبونك ما هادي بام محلش مرسون صندو خود بش عامودي از هاتمه كريا سيرفيس عامودي بينجي هزار يعني والله مشكلك حرام وسعار قالك فحش بونه يعني بهيفينا اب مسؤولي ما تمام بإشام لد بحس النيجا قالك مساعدام لد بكن مساعدام بكن مر بسكنن نام بدمرينن يعني انا كأم بخوام دمرينه ام راسي بيجنا مولا مدمرينه اسعار قالك فحش بونه يعني ام بدعطي تينن بوها بوي كسبب شي ابو مازوت بوها كرنه يعني تدركو دكش قرام مازوت يتكن يعني بينا خلكيش كياي شو راسي بيجن
5: مرحبا مش قام شونا شبو طعي مازوتي بنزيني سر ملط قلكي زحمت شبو يعني بهاي بكنينا إيرو السعر جالت كمان قلكي نباشا شاشاج بينجاش شو دوازدها شو حجدها حجدها ونبا مزانن كريا في سرفيس عدد هزار بو قرن بينج هزار بينج هزارا شابي ديبا بينجاش شون مالي صبي هاتا سر شغلي خوب دها چه كسي غو سرفيس چكي شغني ام هبينا حلاكي تشكيش ملط ربينن يعني ملط بري فتصية كأمبير كنان كمواد كيرو محلي ما هي بتعطى محمد بشحنتي بمازوتي بنزينية بده هي عطاها بعدين سري يعني ملطيمة كامل إيه جزيري يبخدينا ما زاني فقيرون نحقينا نحقينا بشغلينة مازوتي بشغلينة أمبيرا بشغلينة سري فيسا بشغلي اللي ده فيش تختور ومشاكل دي برده
6: قام شلو مجبو بي بها كرنا مازوتي ام قلكي دقحرن ومعاجز دبن ملت قلكي پريشان بوية تعبية شكستية بندست بوية عالم بريش رحيخو عاجزين وضعي خلكي قلكي خربطية نخوشت مالاد هنحقي درماني وابوارتنية ناني خلكي بوارتنة ام هيفينج مسؤولينا فكسي برپستيار اي سربي تشتي ساكنيني حلكي بتشكي بكن جوي ملاتي فقيري پريشان البرچوني مثلا مثلا بها كرنا مازوتي
7: والله ما كنت فكرين يعني از روشا ملت فكرين يعني السبي زورابون يعني فورا خزاني آبی ما 5000 کری و ابو هفته 5000 کری آفوسی ام 20000 هاتن و 30000 یعنی کامی چت فکر یعنی ام نمازان می چاپ کنید وی رو شاهر رو شاملت و رو شاملت و کد هر حیا وی گاوا هانجی
8: والله احنا وقت سمعنا انه بالمحروقات صراحة ارتفعت اول شيء صار عندنا هباط يعني حتى نفسيتنا تعبت ما في مردود الواحد يقول مثلا ما احنا بحال المازوت زعلي ولا غال مثلا وسيولة ما في الوضع تعبان لأبعد الحدود العالم صراحة ضجت كل العالم يقول يا ريت ظلينا الوضع الأول أحسن من الوضع هذا ونقول ما بيدنا شيء بالنهاية يعني هذا اللي عم يصير يعني واللي كاتبه والله ما أقدر نعمل فيه أكثر من هيك صراحة يعني اليوم الأجار كان 25 مش الدادي لهون الحصار 40 هاي أول شغلة لسه حتى ما عبوا أجار صار 40 دغري من 25 إلى 40 أما الخبز كمان مرتفع كله مرتفع ما بشيء يعني حتى الصاريج المياه كان ب 35 اليوم صار 75 يعني في شغلات كثيرة تغيرت من ارتفع المازوت ارتفعت كل المواد
9: راستی امروز میرابون یعنی کابوس جدید مدید مازوت 17,000-17,500 یعنی نان عاف خوارن و خوارن محروقات از سیاره محروقات زستانی مثلا اما وقت خواهی دکانه مثلا شحنه ما زیاده تر بی یعنی نهاج خاص بود به ضعفی می یعنی به تالی مواطن نکاری تشتکی بکی و محصیله وی از بیجم یعنی گرک نها دنیا خراب بانا اف نه سیاستا اف نه بیجم مثلا اف وضع کی معیشیه اف وقت گویی کرامت انسان دزلینی اف مسلانی یعنی یکی چاو پیز ببی حتی هر لیترک دو مازوت بده برینج زستانه خورا پارتی کردی بلد در کوین هر کس کی با کی پارتی خور فلان در کوم با ان دی وضع قبول لاکن بس مع الاسف
10: ما بيست هو مازوت بيهفدوني في ام فاجئين يعني يعني ام كلجي من عجماجي يعني تشوك يهفدوني يعني اف بين الشعب او تعيش عيش شعب او الظرف ده ضربات ده وواضش تي جراند وفي شعب يعني تتنا يعني تشو فيش فيش كلت كان يعني زان يعني اف نزان ولا اف قزن ود كان اف وصل قزت على اي شعب يا شعب برشي بيان هي شعب برشي تر بيان هي شعب بزلين يعني اسلوب يعني دل اسلوبك نباشه ام خيم محلان محل مال دليجن وصف مازوت هفدوني وام ديتني قرب محلي خبكن ام ديتني قال طمبلا خصاري بين محلي خبكن يعني سخ هيك جرانه يعني افتش اسلوبه افتش تشتفتش
0: شخوا اف بو هجمارك جنرالين خلكي لباجاري دفري بيقومان بلنبونا نرخي سو تمانية ومازوتي عاجزية كمازن الجموان شكر جبركو دي جهدة بشتي في برياري تكلفات شونو هاتني بلنبو نرخي هن مادين غزائي خزمة قزاريان لهر باجاركي بلنبو زيدا تر لسر روشا باجاري قامشلو بشتي في برياري نهاب مري يدريا تليفوني بيام نيرا راديو ارتا لقامشلو شيندا محمد دماتا باش بشيندا
11: دماتا جي باش بسيدان
0: شیندا پشتی بریاره بلند بودن نرخ مازوت و لگوری شو پاندن و تکلیات به خلکی را خلکن قامشلو چه دوگوتن بحثا چه دکرن باندورا مازن ویل چه با؟
11: آنها دو حتی ایرو افکارم بیشن گو لحر جواده که عین ویم جاره یه بلند بودن مازوت شوال لگوری نرین خلکن باجر نر یعنی او بلند بودن مازوت نه او کسی گو ترمپیلا و اینا هبه و تعدلی بی یا او کسی گو هری و بی و تعدلی بی نه گوت بری خوب دی قلم که تبکره وشتر بیشن مازوت بها بویت بری خوب دی خدرات چکی مدرسی بن وکی دی چکی درکتنی بن تب کی جان عالی ده هر ساتلک ماست بکره و بیمانه مازود بها بویو ای کشمارش گنده دینن ما بها کرنه فجبر فیه که نرازی بونک تکاره بیجی صد صدید ناف خلکی ده هیه اف بلند بونا داویج مازوده خلق نماد قدینن و نماد برجی دک هن یعنی کیای وی آسته گو هن مثلا محلاتن بیشن دکانی خو گرتن گو کام بنارم بیوی چاوه چه بیوی هن خود یه فوکساتا ایگو ده چونو ده هاتن وک اعتصامه چه کرن گو امنا مادرون تین حتا گو امسانه من بی می چه بدن وی چه بی سرمه فجبر فیه که تقریبا تکاری بیجی جدو حتا آنها یعنی هک نه شللک تام تکاری بیجی شیست هفته جی صدی حرکا چونو هاتنه بچکی وگریایه و خلق جی سكنينه يعني بري مثلا دورة ساعات حشت نهبو تتقامش لي رد شونو دهات شقرة بالغابيني زيدة تنكاري بودوه شرعي وينا سير بشرعي وينا فالابون
0: تبحث روشا چونو هاتنی جکر شیندا فوکسین قامشلو ایرو و گریان سرکاری خو شغلی نه چد نوا بازار ده بیان رسرخاتن بازار دیتر به
11: آنها تندره باجرت و گریان لی نرخ چونو هاتنی بها کرنه یعنی کریا یک شخصی مثلا انبیشن ای خطا هلیلگی بی کورنیش بی قنات سویس بی هکبری 5000 دستندن آنها بوی 10000 دستین فردن سه شخص وی هرن سوکی و وگرن سی چون جوارد وی و سی هاتن و گری جوان آرد وی یعنی اف 6000 اف هک دلت تشتک نکری دن نخوار و نبخوار تندره باجر ده اف وضعی وینایه جدر فجی شخواه فوکسات ای عموده قامشلو دربسیه تربسپیه وانا فگریان لی کار گیمه یعنی حتا گرکاب خواه ده طبقینن بزحمتیه و او شینرخی وانا بهابویه وکی قامشلو عموده ام بحث بکن هکبری 25 دستندن جدوه ده کرنه 5000 افجی يعني بهاي قيل كي قرانه وقادر بيسيه تقريبا كيابو چلي ويزيدة تري چلي بيجي لغوري نرينا آجو قران قرل سر في وضعي بمينن
0: شنداش بوي مازوتي نهال غازيان پيداد بي يعني كسي قو بخواز سيارة خوي اوتومبيلا خود داغر مازوت هاي پيداد بي
11: وي پيداد بي لبسهرانه افسرانی هی گوهاتی دست نشان کرن به 17500 هکنا زیده تر به 600 ایدا گرتنیج دا ویژن سر لی بهای لی پیدا کریه
0: شیندات ایرو داکت سوکو بازارا لباجار قامشلو لیو تفگره خلکی چاوابو
11: وقت بری آنها مشتر بحث کر سیدان هی نگو تنیه لی او کرینا فعلی گیم بویه جبر بهابونا غرادا يعني وسير بخلكيش دي بميني كو جامشي قل كيب كارتينن وكفي كي جيولو هاتي خياني كرن يعني او كسي كو بسرويسا جخورت چونو دو هاتن او حاملي كو مثلا روشي دي جارة سي جارة كيا سوكي وفدگريا نما قدرتا وينا يكو خريوبي جبر في يكي قل كو وانا تيكليا خو آويتن سر مشي جي چي قيسي مسافة دور بيجي لي مشي بكارتينن تفكر وكبليون هاما بحس كر هاي نقوت اني اللي بس كرينا تشتاكي ما
0: هيفي اوا شين داكو هن بريار دركبن جبر يعني جبر جواندي ومصلحه ياخل كي دف داربه ونل ديجيوان بجالكس باس بوي تو تبليبونا تن وشكانا راديو ارتا لقام شلو شين دا محمد ساعتها تخشبه
11: تخش ترسيدان

0: جارك دن أم الوفا قريان بمجارك ديتر كو بروجيين بتشوك قلك يبويا أم دبيدن لدفرا خود بيدا ما داويدا د هر جاهر بروجي يجي بيقومان فكرة يكا بدودة هي بتجربة يكا يا كتو خورتك يا إجا يعني كتو خورت المادة كاريبون دفيدا ميدا تشتي قوشي حزدكن بقو هزن كارك تايبت بوان و بقافة كنوشي دس بيبكن أو قافة هانجي قلك بسيط و هيسان بو دنافة وان بروجي عندجي بروجي فروتنا اكسسوارات و ننوكان يكو ام دبين بيقلك اقبال لسر هي جوالية بشكة جوانا بتايبت هقر ام بحسا كتان بكن ايروجي بريا فيها في بيبينا تومار كري ام زيادة ترناس بكن لسر سر بيهاتيا جوانك كتش بالناف الشهد حسن كو او خديا بروجي كفروتنا ننوك و اكسسوارات عن الباجاري قام مشلوه زيدا تر امي ناس بكن بي دسبي كابينا چاوابو چهش تگو بوي پروژه هاني دسبي بكا چن الجموه پيداد بن لكي لكاكو گلو هن آسانگي لهم بروي درکتن يانا و گلو دفكر دروجن بيدا وي پروژه خوشي لپیش بخينا كام بهفر الوي هفبينا آتو ماركري گهدار بكن بزمان عربي. مستمعي برنامج راديو زين معي عبر الهاتف من القامشلي شهد حسن، يسعد أوقاتك شهد وشكرا لانضمامك معنا.
1: شكرا لك أوقاتك إن شاء الله.
0: شهد بداية احكي لنا عن مشروعك، شو بيتضمن؟
1: أظافر بديل جيل وإكسسوارات.
0: هاد هو مشروعك، احكي لنا أكثر عنه، شو اللي خلاكي تبلشي بهذا المشروع وكيف إجتك الفكرة؟
1: والله صدفة صدفة، شفت صفحة عنت وحبيت أتعامل معه. نصبية تشتغل بالشام لفتني شغل عنه، كان حلو إنه دققته على التفاصيل، والله كان ناجح معه. فحبيته أتواصل معه وهي حابت، قالت إنه أنا كمان عم يجين زباين بالقامشي بس ما عندي طريقة توصيل. قلت لها أوكي أنا أتعامل معك، قالت أوكي. وبعدها صار عندها فرع بحلب كمان، وهي بالشام وأنا قامشلي ومناطق رجافة.
0: يعني أنت مستلمة فرع القامشلي؟
1: اي، ومناطق رجافة.
0: من ايمت بلشتي بهذا الشيء؟
1: صار لي شيء سنة ونص.
0: طيب قلتي المتوفر عندك هني اظافر واكسسوارات.
1: اي،
0: الاظافر كيف بتكون والاكسسوارات كيف بتكون؟
1: هلا الاظافر بديل الجيل، يعني استخدام عدة مرات، مواد الجيل استخدام عدة مرات، ويعني الواحد اذا يهتم فيني يضاينه ايش قد ما بدك، والبالديزاينات المطلوبة. يعني مثل الجيل لما تروحي تطلبي ديزاين، نحن زعنا الأظافر تطلبي ديزاين إيدين وإجرين.
0: هاي بالنسبة للأظافر. والإكسسوارات؟
1: الإكسسوارات حسب الطلب، متوفر كل شيء تقريبا.
0: كمان الإكسسوارات من الشام؟
1: إيه.
0: عند نفس الصبية ولا محل تاني؟
1: لا، محل تاني، محلين يعني جملة ومحل، حسب الطلب.
0: قلتي الإكسسوارات متوفر كل شيء، مثل شو؟
1: حلق، سلاسل، خواتم، أساور، حسب يعني الشيء المتوفر تقريبا. يعني الاكسسوارات بشكل عام.
0: الاظافر الجيل بتكون موديلات جاهزه بس ولا كمان بتقدري توفري للزبون موديلات حسب طلب كمان؟
1: لا، حسب الطلب، حسب الديزاين، حسب الصوره، حسب الزبون ايش يطلب، حسب الطول، اطوال.
0: يعني بيختلف حسب الحجم وحسب الموديل يعني.
1: ايه، حسب طلب الزبون.
0: متوفر عندك بيع مباشر كمان، يعني اظافر تكون جاهزه بدون ما يطلب حدا؟ الرسمي او الموديل؟
1: ايه، متوفر.
0: طيب اذا حدا طلب منك شيء اظافر او اكسسوار، قبل بش قد لازم يطلب؟
1: 20 يوم تقريبا.
0: وش قد تقريبا بياخد الوقت البضاعه لحتى توصل لعندك؟
1: حسب الكميه. كيف؟ حسب الكميه، يعني اذا الكميه كتيره يعني توصل فترات قليله، اذا الكميه قليله تطول.
0: كيف بيوصل لعندك من الشام لهون شهد؟
1: والله شحن، حسب فانات، حسب يعني حسب الشركات، حسب أنا أتواصل مع أصحاب شركات ونجيبوا لي.
0: وكيف الأسعار شهد؟
1: والله الأسعار حسب الديزاين، يعني تقريبا من 70% حسب الديزاين، إذا عرايسي ديزاين عادي حسب يعني.
0: وشهد الأظافر بتكون بس للإيدين؟
1: لا، في إجرين كمان.
0: هاي كيف بتكون الأسعار عندها؟
1: الإجرين كمان تقريبا نفس سعر الإيدين، فروقات بسيطة.
0: كمان بيعتمد على الموديل والديزاين.
1: إيه.
0: شهد كيف لقيت الإقبال على المشروع وشو أكتر شيء عليه إقبال أكتر، الأظافر ولا الأكسسوارات؟
1: والله حسب مواسم، يعني فترات وفترات، فترات الإقبال على الأظافر أكتر، فترات الإقبال على الأكسسوارات أكتر، حسب الموسم. يعني على مواسم أعراس إقبال أظافر، أعياد كمان حسب يعني العيد، هلا لما اجتمع عيد نوروز وعيد الفطر كان الإقبال كتير على الأظافر.
0: شهد من لما بلشتي بمشروعك واجهتك صعوبات شيء؟ إذا بدنا نحكي عن الشحن أو التوصيل؟
1: إيه أحياناً كان أواجه صعوبات بالشحن، كان يطول حسب مناطق الشام، حسب الشركة إيمت يتوفر عنده شحن للقامشلي، وأحياناً ما يطول.
0: كيف شفتي تعامل مع الصبايا والزباين بهذا المشروع؟
1: والله يعني لطيفين، ما أقدر أنكر هالشي، بس حسب الضلع الزبونة وزوقة اللي فيه من معيشة الممرات، بس لا الحمد لله قليل واجهته هالصعوبة.
0: كنتي تتوقع يكون الإقبال على المشروع هيك يعني بهالكمية من لما بلشتي؟
1: كنت متفائلة بصراحة، بس ما توقعت أنه لهالدرجة.
0: شهد، شو النصيحة اللي بتقدميها لأي بنت حابة تبلش مشروع صغير مثلك؟
1: أنه لا تتردد، اللي بقلبه خلي تجرب، أنه لا تتردد، أنه إذا خطوة جريئة لا تتردد، إذا تشوف أنه هالشي مو متوفر وبالا فكرة لا تتردد.
0: طيب برأيك شقد هيك مشاريع قد ما كانت صغيرة كمان بتساعد الصبايا لحتى يكون عندهم مصدر دخل واستقلال مادي كمان؟
1: هل مشاريع تساعد الصبايا يعني انه كل وحده اذا تدور على هيك نجاح، انه من ناحيه انه مو الدراسه، انه تدرس وتشتغل كمان احلى واحسن، وتساعد كل بنت انه مثلا عندها فكره، كل بنت تدرس مثلا تساعد بامور دراستها، انه تحاول تتعب على حالها من عمر صغير.
0: طيب أخيرا شهد، شو خططك للمستقبل؟ بتفكري توسعي هالمشروع وتضيفي منتجات جديدة لمشروعك لشغلك؟
1: أفكر أوسع مشروعي، بس إنه خطط جديدة شغلات جديدة والله لسه حسب، يعني إذا واحد يلاقي فيه مميز تاني أكيد.
0: يعني ممكن تضيفي شيء كمان لمشروعك غير الأظافر والإكسسوارات؟
1: ربما إذا لقيته. إيه،
0: نتمنى لك التوفيق دائما شهد، وشكرا لانضمامك معنا. شهد حسن، كنتي معي عبر الهاتف من القامشلي، يعطيكي ألف عافية.
1: شكرا.
0: بروجي تشقيسي بتشوك برلش بوي خودية ويد مينا قل لك يجرنجو مزن نجبركو تجربة كتيدة قل لك هولدان وراوستاندن وتعب هيا أفبو تجربة يا شهد هي بياسر كفتن يجبوي ويوش بوي هر جوانا كي تخوازم تشكتش بيتش خورد بي ايكو لسرخوا كارتكن ولكيركا خوندنا خوشي بروجي كتايبة تجبوي خو فكرنا.

0: بلي گهدارين مش خواب مري الاستوديو هفكاري ما يونس الهيمس بل برسي بشي تقني دراديو آرتا ده دما تباش بي يونس
1: يا هلا والله هلا سيدان دما تجي باش بي ويحمي گهدارا
0: جالك سباس يونس يونس اگر ان بحثا فيك بكن چه خبرات يان مهارات تقني لازم الجم هر يكي هب بري كو بري خو بدك كارك يان وظيفاكي
1: جالك خوشة اول شي يعني جير بيجن تشتكي نابي محو امبيي يعني ده أموري تقني أول شيء تبي خبرات تد برامجه يعني A-Word و-Excel هذا بريق شيء يعني تبي تقام بك Word يعني Word آخر مهمة بالدرجة الأولى أفيا جبوت كارب بقد من السر شغل وتكاري أنه لو تبيجن أنه تحمي مجالات تد لازمة أفيا برامجه مكتبي وك Word وك Excel تمام زائد تقنيات جوجل إيه مشهور تقنيات جوجل وقت شنو مشهور أو خدمات جوجل وك جيميل وك درايف وك جوجل دوكيمنت جوجل شيت كاليندر أفنابر مهمين كان فيوانجي يعني بيجملو إيه بعربي وك تقويم جوجل مهمة تقويم جوجل جبوت شنو مهمة جبوت كارب فرضا تجمعاتها شيكة تشخر تشتنهبن دكارد تشخر كارب نظمين الأفكار يعني تبي فلان روجي شيكة مهام جوجل هاي جي ومستندات جوجل وكورد أو جي وجداولة جوجل هاي وطبعا جيميل معروفة إيميلت بيتك زانبة شلو السر إيميل كاربك ودرايف أفاج بوت ملفاتها تدريع جوجل ديت ملفات إخوة تبافيجة محفظة جوجل وتبشين شخال كير ويعني أفن يعني يعني خدمات جوجل زائد وورد وإكسل أفنابر مهمين
0: هاجر يك خو بعلمينا لازم يعني حوجيك وكورسات ادواند فيك ياند كار الحالي خوجي في ريوان ببه
1: نا انا شرطه انه دورات فيك كار دريا يوتيوب كشي بعلم يعني انا كتحر اليوتيوب تدين فرضا تخازم شرحك كامل سر درايف يا سر برنامج وورد ده هندر يوتيوب كوما ملفات التعليمي هنا وحلقات التعليمي هنا وبترتيب جهنا يعني أنا كورد تكارب في تيت محترف تريا يوتيوب ده ما إيرو أشتر بيجم حتى إيرو الزيومي تعلم كقال أخوك يومي يعني إيفاري دي بيتشكينه بعلم فأي بخاز بعلم مجال بشايف ري كار دريا يوتيوب فك كارش خور بلانك دينا أنه بلانك يهز إيرو برنامجي وورد بلش شري وورد يعني عالميا ودوليا دبيت زانب سر وورد بشغله جبوت كارب تنطلاقه بذا يعني أبسط شي نابي وورد كمحو أمبيعي فات كارج وورد بلشه بشتي وورد كاره هار إكسل بشتي إكسل جات كاره هار چه جات كاره هار خدمات جوجل تبر ترتيبو هم بخينه بريد إلكتروني چلو مرو كاري ساري بشينه چلو مرو كاري ساري بجدولينه تهار سر درايف چلو تملفات خوت بابش انترنتي تبدخل كي تبكي لينك تبكي يعني دريا رابط بدخل كي وجاولوا يعني مرسلة شاوي متكامل يعني فاليوتيوب منصة قلكي باشش تعليمي ره وتجب خواه ستيد هي يعني حتى تبعلم ايش تبكي حتى كي تبفين انو افي عربي جارنا افي خدماتي بزماني عربي تقدمين تبفين دقي حتى كي نما يعني او تعليمة ابلند دنتا دي هر مواقع اجنبي جي اما اقولو جميش هدبه تشتن هنا جارنا تعلمهم مواقع عربي نما كارم بدن ازدر مواقع اجنبي تمام
0: يعني اف برامجي قوت بحثا واند كوورد بإكسل بيان إيجو خدمات جوجل بم بيشكتن وتطور حرو جيد كفو واند ياو خمانة
1: شاوا مانا حر جار أبديت شيد به تطوير شيد به حتى جوجل يعني منتجاتي خوب شكلك شبه يومي أبديتك فتبيت أو قاعدة بيانات أو قاعدة يعني تهار جوجل درايف تب شغل أو جوجل درايف باتش شيد به خدمات بيتر شيد به ميزات بيتر شيد به بهاي تجيه به شخو بيانك قال تشكي مهم جي بكن زايد افتشكي ما قال كر جا قبات بخواز تخو بطورين بشكلك باش تيهار زكاة صناعي بخوينك كخوندن
0: افتشاوا يونس
1: ها تيهار تي مشكلة امتحالي من زكاة صناعي تشهاد جي بتيفك
0: تيجن قوت
1: ناجير دينا وياوشتر خيارات دينا والاخيري طبعا حسب حريك كاريوي بس تبخواز تخو بطورين بشكلك باش تهر کو کوی تیام بخوین یعنی تی جمنای بخوین که خوندن تشاد جی بی تی بخوین که خوندن چلو انو چلو جی کارن فیدا بکم تکاری خود او تطویر خوده از بعلم چلو جر خیاراتا بکتبینم خیارات او اکوادن کتابینه از بگه بحده کی انو بشکل کی جر بکتبین طریقه که جید جبون نتائج ای باش بدمه فادوات الذكاء الاصطناعي بر مهمن فدبي يعني بشي تأدوات مكتبي وخدمات جوجل يعني برامج مكتبي وخدمات جوجل تبكر أني تكاري جا شي إضافة بكلوان خدمات الذكاء الاصطناعي يعني حتى خدمات الذكاء الاصطناعي تشنا المرو حتى أدوات الذكاء الاصطناعي تشنا المرو المرو اختصار دكن برامج عادي بيكون زحمة بدمة يعني فرض أنا أشتري مثال كيف بيجم السيد أنا أشتري مثال كيف بيجم تلا أنت راديو كارتك هنا
0: بلي
1: جدولك اشتهرت خصنا إنه كات شحلقات قدمين ده أسبوع ده ياد ما هيدا قشي تشي برنامج تقدمين كم ساعتين عدادها كم ساعتين إلى آخره قال لك معلومات اشتهرت خصنا تهر تبرامج عادي تبشغل احتمال ساعته كم في وقت تذا بينما تهر سر أدوات الذكاء الاصطناعي معلوماتها بشكلك باش جردينه بشكلك باش أب خوندنا يدفردي إنه تشاوت معلوماتها بده فت معلومات خوشك بده ويشتر فورا جدول بولدينه وبطريقة كلكي مرتب فأدوات الذكاء الاصطناعي جانا وقت يجي المروخ يعني كيم دكن وبطريقة كبر احترافية فأدوات الذكاء الاصطناعي أوجي كلكي مهمن زائد اللي تشكي داويجي بيجم
0: كرمبك
1: جبوك اشكا بالذات يعني باعتبار برنامج الزين دنا كتشك بر مهم جموان انه ادواتي مونتاج سر موبايلي بعلم يعني انا كاشكاك فرضا ان بيجم ومجال تسويق الكتروني بشغله ويتشكا بفروشة مهم جير قل لك انه ناحية بصر يجي خرد بك شلو يعني انه صورتها بشكلك يخشك بكر بعلمه وتعليم جد يوتيوب قال كي هي انه تشاوس كهربي متشكي بشكلك يخشك بكره حسب ضوء الى اخره واسم مونتاج بعلمه مونتاج دريا موبايلي مشاري قال لك حب لابتوب جمعه تني فكتشك هنا يعني كتشك مثلا اي بخازن خوب طوري نجي ايضا كارن برامج مونتاج وكاب كات كاربين وتعليم كاب كات جي خشرت تنيه سر يوتيوب هي تكاري قوالب مجاني بكاربينه وتكاري خوب طورينه تكاري يعني مشاريع تجم خوشيك فتبين فرقك يعني فرقك مزن هي قابت منتشكي داتخينه وتمونتاج بكي بطريقاك احترافي دريا كابكات ويشاغي وخلق بيتر برغبن او بتعاد تعرضينه فحتى مونتاج دريا موبايلي او جي يعني تقنياك دبي هاي مروجها بمرو ويجيب علمه فابتشني مقود ومونتاج دريا موبايلي
0: إجا لغوري تجربات يونس تقيسي أفتشتغو تبحثا واناكر هقر الجميع كي هبة ولو درفتو فرصا ويني كارزي دا تردك
1: طبعا أكيد لأنه قابة تبقت من أي كار يعني أي كار وقت بيجن شا قائمة كيد حمس سيفيا دريني وقائمة كيد جر بيجن شورت يعني قائمة آبان وهاندكن
0: شورت ليست
1: شورت ليست قابة نكتبين أنه الأف تقنياتي هاني بترتني طبعاً أنا كات سيفيا أنا كا بويزا كا اصطناعي بندك جه إنه عزانم تعامل بكم بتقنيات الذكاء الاصطناعي شهادة SDL مرة شهادة SDL شو معناه ويأبر عم يجي أوفيس مكتبين وكورد وإكسل وإكسس إلى آخره بس أكتر أنا كات دوم هم الوورد وإكسل دفانا خرط أفقل كي باشو وزايد دين خدمات جوجل تيد خرط به قابا سيفياتا فرضك قابا ببينا تد وورد و اكسل باشه تد خدمات جوجل باشه و تد أدوات الذكاء الصناعي باشه وزائد مونتاج دريا موبايل لإضافة بك أبياك ناحية تقنية ضمان 100% ددتا أنه تقنيا تجاهز تهر قائمة مقابلاتها وقابا دفانا نكتبين معناته
0: تشتكل جامدة
1: سيفياتا معناته تشكاري بقدمنا على التقنيات كتي كاري حمكارة حم مجالات تشكاري بقدمين حق تقنيات نباش به نما قصد عينينا
0: بلي قلك سباس جبوي تهف كاري ما يونس الهيمس بربرسي بشي تقنية راديو آرتا دي ساعتها تخش بيونس
1: عاتشي خوش سباس قلك
0: قلك سباس
1: يا هلا

هروسا تم بيت بوري بي خدان وبي سمع هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو به

وقرت مازي جني خزينة رابر ندوا هجاية تبها ظالو هجري تبخذك قسلا في لم ندوا هجاية تبها ظالو هجري ورسردان سينجو بري مع عبدالله خديه حيا قرو خل منو دلالي كبرد جان.

0: خوها مو هنرمند النمر يكو استران الماء قفصة سينجا خطا براستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك مي
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو هم مو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران المكرن

والعين والعين يلي تكحلت

لك السمر حبك هواء.

على صورتنا. معنا ضيف عزيز على قلبنا الليلة الأستاذ مروان كرم.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفتوش.